پاش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان، درود و سەڵات و ڕەحمەت و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک لێزمە بارانی بەهارە بڕژێ بەسەر دڵ و دەرونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ولسر یارو یاوران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا ئامادەبووانی جومعە و جەماعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێ. هەڵەکردن و ئەنجامدانی هەڵا تەبیعەت و سروشتی ئینسانە. هیچ کەسێ نکۆڵی لەوە ناکە کە هەموو ئینسانێ قابیلی ئەوەیە هەڵە بکا، قابیلی ئەوەیە غەڵەت بکا، قابیلی ئەوەیە بەسەر غەڵەتا بڕوا. و ئەم حەقیقەتە پێغەمەری نازدار بۆی بەیان کردوین لە فەرمایشتێکی شیرینا، فەرمیوە کلو بەنی ئادەمە خەتا و خەیر الخەتائینە ئەتەوابون، هەموو ئینسانیە کە لەنەوەی ئادەمە و لەو ڕەچەڵەکەوە هاتووە قابیلی هەڵەیە و قابیلی کەم و کوڕی و نوقسانیە، و باشترین ڕێگا بوو ئەوەی ئەم هەڵە چارەسەر بکەین، تیمار بکەین، ئەو شکان و درزە تەعمیر بکرێتەوە، تەوبە و پەشیمانیە. چی بە بەرامبەر بەخوا بێ و چی بەرامبەر بە خەڵق بێ. کێشە گەورەکە لەوەیە کاتێ ئینسان هەڵە ئەکا دان بە هەڵەکەی خۆیانە نێ، یان پۆزش و بیانو بۆ هەڵەکەی خۆی بێنێتەوە. ئەمە لێرە کێشەکە دەست پێ ئەکا. لێرە بەرەو هەڵدێر و بەرەو خەتەرناکی و بەرەو ترسناکی قەزیەکە ئەڕوین. هەڵە حاڵەتێکی سروشتییە. ئەوەی کە کێشەکە قوڵەکاتەوە، ئەوەی کە ئینسان تووشی نەگبەتی و داماوی ئەکا، کاتێک غەڵەت ئەکا دان بە غەڵەتەکەی خۆیانانێ. کاتێک هەڵەی ئەنجام داوە پۆزش و بیان و عوزر بۆ هەڵەکەی خۆی هێنێتەوە. کە لەم شێوازە دوو ڕێگامان هەیە، دوو نموزەجمان هەیە، دوو باسمان هەیە، هەردوو باسەکە قورئان بووی باس کردوین کە کەلامی خوایە. یەکێک لەو ڕێگا و شێواز و نمونانەی کە غەڵەتی کردووە بەردەوامە لەسەر غەڵەتەکەی، پۆزش و بیانی بۆ غەڵەتەکەی خۆی هێنێتەوە، ئەچێتە سەنگەری دژایەتی کردنی ئەمری خواوە، ئەوی شەیطان و ئیبلیسە نەفرەتی خوای لەسەر بێ. کاتێ خوا ئەمری پی ئەکا سوژدە و کوڕنۆش بۆ ئادەم بەرێ، ئەو لە جیاتی ئەوەی بێت تەمسیلی ئەمری خوا بکا، جێبەجێی ئەمری خوا بکا، ئەچێت هەڵە ئەکا کە ئەمری خوا مخالەفەی ئەکا و جێبەجێی ناکە. لەگەڵ ئەوەی کە هەڵەی کردووە ئینجا دێ عوزر و پۆزش و بیان و بۆ هەڵەکەی خۆی هێنێتەوە، کەوای نیشاندا ئەم غەڵەت نییە. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. بو أوي إبليس غلطكي خوي بسل ميني كغلطنيا أم إيشي إبليس برياري ليدا وهلنيا وتا قيامت أمر يقاو رشكي بردواما شيطانو شون كوتواني شيطانو منافق دور وكان ما أخلاقي أنا كاتي غلطكا بي ألي بو غلطت كردو علي بابا کەی غەڵەتە ئەوە لای تۆ غەڵەتە. ئیتر بە هەر ڕێگا وەسیلەیەک بێ بۆ ئەوەی خۆی دەربازکە، خۆی قوتارکە، هەزار و یەک قیل و قالە هێنێتەوە، هەزار و یەک ڕێگا ئەدۆزێتەوە، بەس تەنها خۆی لە هەڵەکە قوتارکە. وای نیشان دەکە غەڵەت نییە، خوا پەنامە بدە. نمونەی دووەمیش هەر هەڵەی کردووە، هەر مخالەفەی کردووە، هەر سەرپێچی کردووە، بەڵام گەورەی ئەمەیان لەوەیە کە دان بە هەڵەکەی خۆیە ئەنێە. ئەزانێ غەڵەتی کردووە، عوزر و بیانو و ڕێگا بە خۆی نادەبڵێ من هەڵم نەکردووە. ئەویش باوکە ئادەمە سەلامی خوای لەسەر بێ. کاتێ بێ ئەمری خواکە، خوای گەورە فەرمی لەم دارەمە خۆ نزیکی ئەم دارەمەکەوە، نزیکی ئەم ئیمتحانە و ئیبتیلای من مەکۆ، مە ئیمتحانێکە ئادەم بۆ تۆ، نزیکی ئەم کارەمە بەوە. خۆ خوای گەورە لە بەهەشتا بەس ئەوەی بە باوکە ئادەم بوت، بەس توخنی ئەم دارەمەکەوە، ئیتر هەموو شتێک بۆ تۆ ڕێگا پێدراوە، هەموو شتێک بۆ تۆ حەلاڵ و موباحە. طبیعەتی دین و دنیا وایە بازنەی حەلاڵەکان زۆر فراوانن، پانتاییەکی زۆر گەورەیە. بۆیە لە قورئانە بگەڕێ کەم باسی حەلاڵ کراوە، لە حەدیسا بگەڕێ کەم باسی حەلاڵ کراوە، زیاتر باسی حەرامەکانە. تۆ حەرامەکان بناسە، گوناهەکان بناسە، مەعسیەکان بناسە، ئەمانەت ناسی، باقیەکەی هەمووی حەلاڵ و ڕێگا پێدراوە. ئێمە چیمان کردووە؟ بازنەی حەرامەکانمان فراوان کردووە، گەورەمان کردووەتەوە، بازنەی حەلاڵەکانمان تەسە کردووەتە. نەیکەی حەرامە، بیدعەیە، گوناحە، ضەلالەتە. وای لێ هاتووە کە ئینسان ناتوانێ هەنگایە بچێتە پێشەوە. وازانێ لەسەر ڕێگایەکی مینە بۆم ڕێژکراوە، بۆم بیەکە پیاتەقێ کامە مخالەفەی دین و عەقیدە و سیرەت و سنەتی پێغەمەرە صلی الله عليه وسلم. خوای گەورە بە ئادەمی فەرموو نزگێم دارەمەکەوە، هەر ئەوەنە لا تەقرەبا هذه الشجرة،
ایتر فلسفه و علمی ذره نیه بلی ولاشته که غریب و عجیبه نایزانم خواه فرمی اما مکه عرق مخو تواو ایتر لپاش عرق آوی بوداناوی شربتی بوداناوی ماستاوی بوداناوی دارو برد لمشروباتی بو حلال کردی بس فرمیتی عرق مخو ایمش لیه گرراوین لم همو حلاله نساوین بو حرامو بابا تو جاری اوره بو هم حلال جوانو پاکانه بو هم بیگردانه بو همشت پختانه یکاتی آدم حالی کرزانی حالی پوزشی بو خوی نهینه یوا قالا ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ایمه لکام یعنین لوی نمونکی یکمین که غلط اکین و آمادنین دان بغلط اکی خمانا بنین پوزش و بیان و مبرر و عذر بو کارکی خمانه هینی نوا یعن لما دو من که غلط مان کر علیم بابا غلطین راستا غلط مان کردو داوی لیه بردن اکین اتر سیاسی بی دینی بی کمالایتی بی آبوری اقتصادی بی چند مهم اثر کرده که غلطی کر بی تسر شاشا بلی غلطم کردو نک پوزش و مبرر و عذر بو ایشکانی خوی بینی توا اعلام و راگیان دنو خزمت کارکانو کاسل یا سکانو ماستاو چی اکانو خوف روشکانی شپلی بولی بدن بلن اینکی ام تواوا کابرا خیانتا که خاک فروشی تجارت بن اشتیمان واکا بن تواوا که پوزشو مبرر بو کارکی خوی نتوا دورو برکش الان راستا که تواوا کور راستی لکویا کردوا لکویا راستی کردوا او دی فیل لیکا غش لیکا خاکو نشتیمانکت او ارزکتی همو فروشتوا تو هرالی راستا که یان کابراک لروی دینه و غلطه که پیگه یکی اینی هیا حلاه که لجیاتی وی بیبله بابا حلم کردوه بیدنگی هل بجیره اعتذار بکه دید عذر و بیانو با کارکانی خویره تو خلکش دوریه ده لکه که مغلطی نکردوه اما یوسف آسایا اما معصوم امتا اما مفتی امتا اما رزگارکر امتا چون حلاه که که اما ریک ریچکو ریگا و ریبازی شیطان فیر بین وکو آدم و ابن سلامی خوای لسر بین حالا من کرد یک یکودی حالی سری که قسکی بکه و سری که ایشکه بکه بله دست خوش به راسته که من غلطم خواه جزاد با تو که خواه توی کرده سببو اگه درمت کرده با سری کعبی کری مالکی رضا و رحمتی خواهی لسر بی کاتی اگل جنگی تبو که دعا اکوی صحابه که بریزه بقدره بنرخه مقامی هیا خباتی هیا لپیناو دین و دعوه نک لپیناو اوی پیاد بفروشه توا زور سیره کابرا که غلطه که چی لروی نشتیمانی او بی چی لروی عینی او بی که غلطی کردو نال غلطم کردو دی پیاد بفروشه تو که اکا من چل سال خباتی شاخم هی خباتی شاخت کرو بوی خیانتم لیب که بوی بنزیرم نصر گرام بکی بوی امن و آسایشم بخیط جیر پرسیاره و بوی حیا حرمتم نمینی بوی لکافتریاو نیرگل خانکان تلیاک توزیع بکری خلق بیا دین بکی اما یا پیمی فروشی توا ناکری ام غلطه بردوان بیا ام ستایلی جیان بردوان بیا ام فلسفه پوچه بردوان بیا ام غلطه ناریکا غلطه بردوان بیا لسر غلط بلی هوب اما غلطه باوکا کم برا کم کسا کم ماموستا کم رابر کم اما غلطه بلا ام کشکا لوی خلق دوری ام غلطه دا چی لروی عینیو بیا و چی لروی نشتیمانی و حزبیو بیا جمهور و جماوری هیا دين عذر بياني بو هنه بلي غلطت كرد وكو سيدنا عمر جريء بن پياو بن مرد بن كاتك لسر منبر هلاي كرد افرت يكال ساوتي عمر غلطي لم قسا غلطي لم فتوايا غلطي لم بريارا عمر نيود برون بي كوشن فريدانا كوشي زندانا و بينانو آوي كان تفروتو نايب كان نخير فرموي اصابت امرأة و اخطأ عمر ام امتا او ها زندوا ام امتا او ها برکتی تیا ام امتا او ها خیری لخوی دیوا کنتم خیر امتین باشترین امتیک بو امت در کرائین تخرج من پی اکرا تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر امر بچاکا اکن ریگری لخراپا اکن لگل چاکا کاران لگل آمرین بالمعروف بلان دجی اوانن کخراپا و گناه و معصیاکن لگل نابی دجی اوستی توا داد سنی بغلط کانیا اما سيدنا عمر بويا سيدنا عمر چونك اهوا بياو بو صحابه كاني بيغمر بويا شاني وبلي الرضا ورحمتي اخوان لسربيا ديوتا كعبي كري مالك لغزاي تبوك دعاء كبير مشغوله به اتر غزاك قرم نار حتى بروبومي باخا كان تازه خريكه بيغا خلق خواخواتي
بربو مكي بيبقى دعاني دسكيو حيواني اكثر بريو جياني خوش بكا كتي وقتي شره وقتي حربه اما الدين امتحان وتاقي كرنا ويا منافق دورو كان ديارن نارون دانشن بس قصي زلكن لجوري تاريكا دانشتو قصي زلكا ديتا بردم اعلان بي اكن يبلام لبشتو خنجري بيا هم منافق دورو تشي لروي نتوايتي ونجتماعي بتشي لروي عيني وبيا كاتيك جيشك الروي وغزاكي انجام داو بسر كوتوي قرانوا منافقا كان شون خزمتي بيغمر وعزرو بوزشو بيانو درو درسي خوان پرجيني كي قايم بيبو بيغمر كرد خوخوا بيغمري اقدار كردو تو امانا منافقا درو اكن بلان بو اوي شرازي كومالغاتيك نجي بو اوي فتنة دروس نبيل كومالغاية بيغمر هوالي خواياني كرد يما حساب لسر ظاهرة كي نويك ايبينين والله يتولى السرائر كابرا دي بناو خواه بيغمرا وقساكت ولا سر او معملي لقلقي بلا امنا ناخوة چيه خواه خواه يزاني خواه خواه آقاي لسر لنهيني لنيتكان كسنا يزاني بيغمر بمشي وازا معملي كرد ويقيني هيا كدروه كان پرجينيكي قايم بي بلا ام بو اوير روي جيان بردوان بي وحساب كتاب لقيامتا هند يك جاريش خواه فصحيانكا اي وفصحنيا ناود لاي بيغمر بي ناود لاي حذيفي كوري يماني بي كتو منافق دوروي أي وفضحني كأمري بيغمر نيوش إلا سرناكا بيغمر دعات بوناكا إتن نقبتو دامايو لوزياتر چي نقبتو دامايو لوزياتر چي كبيغمر دعات بوناكا بيغمر نياتا سر جنازكت لقل أوشا شوان كوتواني هربر دوان بن زور سيرا زور عجيبة زور غريبة كعبي كوري مالوكو دو صحابي تري بقدر وبنرخشنا خزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام إيمان وعقيدكو بروباوركي رقائي بينادا درو لقل بيغمر أبكا صلى الله عليه وسلم الی چن هنگایو که ما بگم پیغمبر بریاری اوم دابو منش وکو منافق کان دروب کم چون کاتونه جوره و بدال خوشی و کیف خوشیات نداره و عذر و درویک یان داب پیغمبر رو خویان نجات دار لوی ک پیغمبر عقوبه یان که لوی پیغمبر سازنیشت یان که الی کنیزگی پیغمبر رو بوم دامو چای پیغمبرم بینیم توانی دروب کم صلی الله علیه و سلم بل الانسان على نفسه بصيره هیچ انسانیک نیا خوي بناسي وكو خوي اما خوا فرمويتي هيچ کس يك معنيه خو ما بناسي نوكو خو ما درويه مستحيله بل الانسان على نفسه بصيره من خو ام باش زانم چيم و چونم و باي چنم كسي ترنيا بل ام وايه وشالو شوكتو شاخم لي دربك ام ولي خوايه و ام حق بيجو من خو ما زانم باي چنيكم هم انسانك ازاني خوي باي چنيكا ولو القى معاذيره هر چني عذرو پوزشو بيانيش بيانيتو خوت ازاني چوني خود ازانی به ایچنه کی فیلا خلق مکا دنیا پنجو دو روزه که تواوا بی اگر تو ولای خواچی جوابی خواه دی تو چی ولامی خواه دی تو وها مو خلقت الخلطان وها مو خلقت فریودا ایله قیامت هتی جوابی الله دی تو سبحانه و تعالی کعب کری مالک راس و روانی و پیغمبرود عذر منیه پوزش منیه بیانم منیه مبرر منیه تنها تملو توازلی بودم تو ان شو انم جیشب کوم پیغمبر خواف می برودان شتا خوای گورا شتیک دا اگر دربارې تو هورکانت أزانن نتيجة أم رازقوية نتيجة أم صدقة نتيجة أم عقيدة وتوحيد وخواناسية عقوبكي پنجار روج لسزاي نفسي ها علي وجداني الزمير وجداني أخلاقي أعمي إما باسي أكين ككاتيك پنجار روج أبي عقوبة أو كارت بدي كنتشود لقل بيغمرا صلى الله عليه وسلم كنتشود لقل جيشي بيغمرا كنتشود لقل كلمة جهاد وغزالة بينا أخوا بيغمر بمالو پوسی نبو، بو ناوبانجی نبو، بو حزبی نبو، بو عشیرتو دیخانو، اوی نبو، بو خواهی بو، مقصد که خوابو، بو یخوا عقوبه ام دو سی صحابه دا پنجار روش، ازان العقوبه که چیه؟ مالو منال بجیانه هیلن، یا سبحان الله، پنجار روش مالو منال لگل نین، جنک طلاق ندراوه، بلا اما تربیتی زمیره، تربیتی اخلاقیه، تربیتی عقیده و ایمانه بو ام کسا جاره کترم غلطه نکاتوه، مالو منال بجیت هیلن دور كون وليد أتيت الناو مجلس صحابه سلامك كزوابي سلامك نداتوا تماشي بيغمرك بيغمر رد لي ورشير آخر ما تجيانيك أما تشي عقوبيك ما دام تولى أمريك إخوات واكوتي أبي تربية بدري جاريك ترى وغلطة دوبارة نكيتوا بواوي شايني أو كلمة بي لقد رضي الله عن المؤمنين والرزا من دي خواه واسانا أريد زحمة النبي كاتيك مانجا كنوجي بأن نتفوتانوا نايكي حضور الدنيا لن يجب أن يصفي جماعته
لولا شوالي ما موسى ظلم تنقا ما موسى جيانم طالبوا ما موسى حسكم غشم ليكراوا فيلم ليكراوا سحرم ليكراوا حسودي وتشاو بابا حسودي وتشاو ام قزانه تشين تورا جار سيري دينتك سيري عقيدتك سيري بانغوازك اخواك تول شوي بو شوي كاك هر سيري حزبك حزب كات يكتول لتنظيمات حزب ديار نيد لتشالكي حزب ديار نيد لبانغشي هالبجاردنا ديار نيد جود راناكشن بانگت ناکن ایهانت بکن و هر رشد لیه بکن که ام غلطه دوباره بکی تو فضل تاکین نانت ابرین اتره بیتا کویلی که اما کویلی خواین ولی الله المثل الاعلا اما کویلی کس نین کویلی اللاین عبدی خواین اما عقولا من امرکانی خواجی بجینه که ملو لاشو جیان بمی های لایف بیم وکو ابو بکر دلخوش بیم وکو عمر آزاو بیور بیم وکو عثمان خوان حیا بیم وکو عبد الرحمن سغی تبیعت بیم وكو حذيفة يماني خاوان سر نهاني بهم وكو معازي كري جبل قاضي أمت بهم ناكري ناكري من لم لا دوا كوتهم لو لا شوب لهم جيانم تيك جوا أما اللي يك أمري إخوة دوا كوت عقوبك بنجار روش تربية نفس عقيدة إيمانة بو نقبز بو كعبوها وريكي بو أمتها قيامت أقل لقرآن ولدين حاليبين دواي بانجار روشك أخواي قورا آية دا أقري وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أم أرزا بانو برينة تسكى بيتوا أكسجين ناميني والله وايا بخوا بخواك أهلي ما قناحك أكسجينية بيمشي هستكى شأنه أم أكسجينيني أهلي مجي شو كان معصي الله يكردوا چوکا بی امری خواهی کردو ولی خواهی اکسیژن که تو ولی مجرم و گناهم کردو خواهی آوا که تو بو خم و گناهم کردو من شانه و آوا نیم من شانه و عرض داریم لسری برم علی منوان نه گناه و معصیه بکی تو ابزانی فرعونی و متخوتی لولا شو ابزانی تو اتر صحابه آسای کس نیا بشان دل شاند بال دل بالد اما تربیت با امت او عرض پانو برینا و ازانی بوتا زندانی که تاک کسی بو ام اکسیژن که نه و کوپیویس خواردن خواک زخنه بود تو علده می جانی لیه طالبی پنجه روش بلام دوی اوه

0: قيامت ام با سامينه اگر بي امري خوات كرد لبيني خوت خويا راس گوبا غلطت كردان به غلطه كي خوتها بني پوزش مينه و عذر مينه و بكرديكي پرژينه كي قائم بي درو مكين درو نكين بو غلطه كان من درو نكين بو سرت كرد كان من درو نكين بو ما مستو ملاكان من كاتي غلطه كان كاتي بي شرعيه كان مليم غلطناك اي كا بشرا از او کسبه دان به غلطی خویا بنی خوی بناسی بزانی بای چنیکا بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره اترم باس زور هلا گریو منش کات گرمو نامی ما دوتا کم لریکتی فای پیاکین عسا ولا علا بخمانا بچینوا ک غلط ما گریچ کوتی غلطی اتر بل ممنون تم بل دست ما چکم بل سپاس تکم خوای تو کرده فریاد رسول ری نشان درم بس نیل سلام غلطه بر دوام نبوم بس نیل سلام غلطه نمردم بس نیل سلام غلطه کشف نبوم حیام بچه و آبروم بچه والله ابی دست او کسانه ماش کی والله ابی سری او کسانه ماش کی والله ابی دعا خیری هم باب کیو که احمدی کوری حنبل کاتیک لزندانه کابرایی چی دس علی احمد من زياد لبيز جار لسر دزيتي اجيريم تعذيب ادريم اهانه اكريم اشكنجا ادريم دواي عقوبكم طاوكم درج موات موسر دزيكم وازناينم كلا سر باطلم لسر فوشلم لسر حقنيم لسر دروم ازاني كبرى ما مهمه المهمه انسان كغلط وداني بي ابني مش مهمه احمد ولا سر حقي احمد نخلطي باش قزبي توا والله كرك امامي احمد عبد الله فرمي حتى اورجي باكم وفاتكر لدواي همون يجدوا عي خير بو ذاكر ايدو بسبب هدايتهم بو بسبب ثبات خراغريم بو بسبب نجاتي منو امته اسلام شن مهم خوشو استكانم داوب كن لخواي گور عاقبت من بخير بجري حيا حرمت ما پارزرا وبكا سربرز سرفرازي بر درگاي خوي من بكا يا ربي خويا رحم حال ما بكي يا ربي خويا رحم عليك برحمي خوت يا ربي خويا استقامه ثبات ما في عطا بكي يا ربي خويا لو كسانبين كهلو پلمان هيدان بهلو پلكان من بلين وكباوك آدب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربي إخوة عاقبة من بخير بجري عاقبتي دايك باوك من بخير بجري عاقبتي بيرو اختيارك من بخير بجري حياة حرمة من بارز راو بكي حياة حرمة خشكان دايك من زيادة رزور تربكي يا الله إخوة أمن وآساج برقرار كلشار وخاكولات اجتمان من يا ربي إخوة كردستان من ببارزي لظلم استم لنا حقنا عدالتي لفتنا وآشوب وآجاوا لا نخوشكانو لنا خوشكان يا الله خوايا يا ربي خوايا أمولات بباريزي يا ربي خوايا أمن وآساج برقرار كي بخاطر قوري وعظمتي خود يا الله خوايا بتاقي كرنو تاقي ما أنك توكل تاقتو توانا من يا ربنا بخاطر قوري وعظمتي خود لماني قبول بكي يا الله خوايا دعا كامل يقبل بكي يا الله خوايا نزا كامل يقبل بكي آمين والحمد لله رب العالمين ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة إن شاء الله.
1: بیسرانی برزو خوشویس بان لناوشاری دوست خورماتو دورو بری دتوانن لسرش پولی اف ام با فریکوینسی 99.9 مگاهرتز گیل رادوی محراب دورن.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما

0: محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. لا عبادي كري صامت ورزا ورحمتي خويل بيدجيرت ودفرمي قيم لابو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمودي خوا دجيرت ودفرمي خوشويستي من واجب لسرم بو اواني لبيناوي من دا بيوندي لقل يكتري دا دهيل نوو خوشويستي من واجب لسرم بو اواني كالبيناوي من دچن سردان یکترو خوشویستی من واجب لسرم با اوانی کل پینایو من دا شد بیکتر دبخشن. پیشو احمد با اسنادی که حسن رحمتی خوایلی بی گراویتیو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله عبادا يغبطهم الانبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا ابن جرير و كال ابو هريره ورضا ورحمتي خوين لي بي جراويتي و بيامبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: لناو بندكاني خوا دا جماريك بندهن كبيغمبران و شهيدان لقيامت دا اوا تخواز دبن بوان. صحابه كان وتيان: اي بيغمبري خوا اوانكين بلكو خوشمان بوين. فرمي: اوانك سانكن لبيناوي خوايا یکتریان خوش ویستوا ببی اوی کپارا یان خزمایتیان لنیوان دا هبه دموچاویان نورا لسر منبری نوریش دان. دانشتون نا ترسن کاتک خلق دا ترسن، خفتیش ناخون کاتک خلق خفت دا خون. پاشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام آیتی خویند: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتا دوستاني خوا نترسيان لسرو نخفد دخون. پیشوا ابن جرير لأبو هريرة ورزا ورحمتي خوايلي بيگي راويتيو ولتفسيرك داب اسنادكي جيد ناوزردي كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيقعد منه. لا أبي ذر غفارية ورزا ورحمتي خواي لبيد جرت وكبيانبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: چاوزار پياو قددا بإذن خوا، حتى أجر بسر برزايش بكوي فريد داتا خوا روا. بيشوا أحمد رزا ورحمتي خواي لبيد جرويتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر، وتدخل الجمل القدر. واتبيا عمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: چاوزار پياو دا كجيو دي خاتا گوروا، وشتريش دا كجيو با كشنوي دا لانجام دا دي خاتا من جلوا با كولاندن. فرموديكي صحيحة پيشو ابو نعيم لحولي دا گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق لوالديه، والديوث. واتبي عمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: سيكس خواي قور بهشتي لحرام كردون، ميخوار نوي بردوام، آزارداني دايكو باوك، أو كسي كرازية كإيشي داين بيسي لقل خيزانو مالي بكري قدغي نكا. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد رحمتي خويلي بي جراويتيو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له. واتب يا غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هش تاوان دوايها وبشيدانان بو پروردگاري مزن قورتر نيه لوي بياوي منيو آرزوي خوي بكار به نيه لشوينك دا كبوي حلال نيه. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد رحمة خويلي بيقراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الغيب إلا الله. واتب يا غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي كز غيب نازاني تنها خوانبي. فرموديكي حسنة بيشوا طبراني قراويت يوا.

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودا نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره کی تري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا کسیك زياتر لو أو ذكره کردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كنال خيركاني تر بسراو بنراو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كانم برز كان خشك كانم. قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم مجدب أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جوري وتي أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بينراو بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتا وزور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاك كإنسان براسي لم جيانا خوش بيو ترشي بي ككوتين ناو جنجال جيانا و بيقومان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا إمشت زور أبيسين بوي خواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بيسين دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عقل أوي جير أوي لهاتو أوي كبيري بلاي پاش روجيو بي أو قساني كأي بيسي بز جيجو تتليب كا لناو ميشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوزا بو جوغراني خوي دواي او قسانب كوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانوا بي واتا او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او مامو سابريزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايميو بو مصلحتي ايم اقساكن بو برجواندي دنيا وقيامت مان قساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك لسر منبرك بدل سوزانه نصيحتو آمشگاري او خلقاكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا ازقيك و اي بي سين انسان بتوانيه تتليعن بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي امجالناو بسراوكانا براسي زور كس هيك قسين لمن ابيسي زور جوانتر لمن ادايكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: بلغوا عني ولو آية واتل من الرايقين بخلق باتن يا آية تجبه فرب مبلغ أو عام سامع. زور كس هيك و تبليغ أكري و بي اجين ري باشترا واعيترا تيجيشتوترا لو سامعيك الراس وخو لبيغمر صلى الله عليه وسلم ما بستكي بستو حديثكي بستو كوابو أوانيك شد لما مسايني آيني أبسن لخير خوازان وبان خوازان أبسن حقواية تنيا ما بستيان خويا النبي حقواية أويك أبسن بجواني حفظكن وبجواني أدايكن چونکی براسی تنیا جو گرتن مبست نیا بلکو گرن اوی انسان انسان بيگيني امام غزالي لناو كتابي ايها الولد برقي جوانه فرمي ايها الولد النصيحه سهله والمشكل قبولها نصيحه آسان بلا مشكله اوي انسان بتواني قبولي بكا وري بقريو بجواني عملي بيبكا لبرو الدوام لهمو جوگران اوي باكاتي خومان زايا نكين بلاي برنامي بروبوچوا بلاي او فليمان او مسلسلان او كوا فيري خراب ما نكن لسر خراب الرامان اهينن بخراب او الفتمان بي اقرن بلكو هول بين ككاتا شيري نكان خومان تمني عزيزي خومان او تمني كوا روشت ناقريتا او كاتا بريزو عزيزي خومان صرف بكين لبسر بردن بو جو قرتني خير بو نصيحتي جوان بو آمشگاري جوان بو اواني كآمشگاري جوان من فيركن خواي تعالى توفيق من با و هدايت من با كبتوانين قصي خير ببسين قصي او ما مسابر رزاني كخوا درباريان فرمي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين چه قصي لوجوان تركوا خلق بانكا بو رغي خوا وكردوي شاكبكا وبلي من لمسلمانانم ايمه جو بو اوانه بگرين ان شاء الله بختوري دنيا وقيامته بين دل سوزي اوان لنا ودلو درون وهستو بوچونو كردو كان ايمه شارنگ اداتوا خوي تعالى توفيق مان بو همو مان بجاري وجوگراني بريزش لقل ايمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك.

وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عبدك.

0: أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من
0: رسولك.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

0: إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.
0: رواه مسلم.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

0: وحده لا شريك،
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل.
0: لا إله إلا الله.
1: ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح. رواه مسلم. ويقول أيضا.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم

ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا تبارا

الظالمات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بله خوشی استان کوتای سوره نوح لایت 11 خن معنوا آیت 11 و شی السماء مدی متصله چوار بو پنج حرکت دریج یکینوا مدرارا او دال قلقلاکین و او دورای بقلاوی دخوینین و لقل الیف کان خوشی استان آیت 12 میمی ساکین گیشتو بباء کمیک منگا کدریج یکینوا ويمددكم بأموال بمشي وعزا ويمددكم بأموال أو ميما كم يقدر يجاكي نوا حالة إخفاي شفاوية أقامان لو حالة بخوش ويستان ويجعل لكم دو لام قيشتو بيك أبي بر يقلامي مشدد كيدغامي متماثلين آياتي شواردا هو شيء أطوارا بيزنا كابلين أطوارا همسي بيبكين بيس الطاقة قلقلة بيبكين أطوارا بقلا يجب خيوني توا با تا نيخوني نوا با ما شوب آياتي بانزا خوش بيستان وشي طباقا لبرقية كمي برنامك يا باس مانكر بيتي الطا بيزنا كهمسي بكري بلين طباقا طباقا بمشي وازا بيخوني نوا آيتي شانزا خوش بيستان وجعل القمر فيهن نورا أو نونا من جاكي دي جاكينو فيهن نورا نك فيهن نورا زونونا كبرناين كميك من جاكا دريش تكريتوا آياتي حظ خوش بيستان أنبتكم حظتي إقلاب خوش بيستان كميك دريش كنوي من جاكي تيايا أنبتكم و پیز نکد شده بینه یا خود لیوکان من تون بکین انبتکم اما حالا یا انبتکم ممشه وزا بیخونین و آیتی بیست و شی سبولا ضمکان بجوانی درخین سبلانا یا خود سبولانا سینو بایکا سبولا لکاتی ضمه یا پیز لیوکان من کبکینو بجوانی ضمک در بکوید آياتي بيستويك خوش بيستان وشي نوح الرب إنهم قال نوح الرب إنهم وشي ربي مكسورة جاري واهيها بياد خيونتو ما حالي خوش بيستان ربي إنهم أما نابد شكا قروابوا هيا مدي منفصيل دروس أبو واللي ردا مد ماني تنهاب كسري خيونه قال نوح الرب إنهم بمشي وازع قمان لو خن ويبيت آيتي بسوسي ولا تذرن أو نونانا من جاكي ديش دكينوا وهروها آيتي بستو سي خوش بيستان ونسرا كوتاي آيتك نالين ونصرا سينك ناكين بصاد ونسرا ممشي واز السينك وكو خوي بخونينو قلو نكريو نبي بصاد آيتي بستو شوار خوش بيستان وقد أضلوا كثيرا وقد لو يعد ذلك قال قلب يكين وقد أضلوا أو وواب مدج طبيد خيونين كثيرا نال كثيرا كثيرا راكب قلويد خيونين ولا تزيد الظالمين بيتي زي لقل ضاء أقام لو حالت به ولا تزيد الظالمين ممشي وعزا بيخونينا إلا ضلالا زاي ضاد لبري مخرجان نزيك ليكوا أقامان لعو حالة بيت والضادك با ضاء نخونينا وخوش بيستان مما دو ميمي مشدد مانايا لهدو حالتك أقر أعتك بقينين بيكتري ضلالا مما بمشي هذه خنينوا حاجه لو حالتي مما كبك كم شدي لسلا هيك بيتيك عربي يجو اخذ هيدو شيء زماني عربي لسلتا شدينيه واتنالين مما اما هل ناخوش دسر زمان او شدي بوشي دان راوه
بوي اگر آياتك بجين بيك ضلالا مما تنها لحالتي وصلة او شدية دوري هي لحالتي ابتدائية دس بيكدن بو وشيا مما تنها شدية دوام حسابي بوكينو مما كدريش اكينو خطيئاتهم مديشي متصل مان هي واروا همزكا دوائوا آتهم ألي فيه صغيرة معنى خوشوستان خطيئتهمنا أجمع لو حاضر تبد أجس سرنج بين بوردي دواي همزكا ألي فيه صغيرة هاتوا وألف صغيرة هر حكم ألف كي أسعيها وأبيب مديك طبيعي خطيئتهم بمشي هذا أي خنينه دوار وآيات بسشش نوح ربي بهماش يودو باربوتوا نعظم ربي وقال نوح ربي إن ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الكافرين نالين الكافرين إمالينا كن خوش في السنة كمان لو حالة بيت آيتي كوتاي بستوهاشت ربي اغفر لي أو همزة همزي وصلة وغينك قلو أكين ربي اغفر لي أو رايا صفتي بيني إني بجواني إخواني نو بويدان كيدر بكويت ولا تزيد الظالمين بهماشي وبيتي زايك لقل ضاءك تيكلنكين ولا تزيد الظالمين بمشي وعزا ديخوين بلا خوش بسان بوندا كوتاي ديدين ببرغي دومي برنامج كمان تالا برنامج داتو بيك دقينو بخواي قولتان دسبيدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوة. برنامج برسيارة كاني إيوة. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوة. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار ارانی ایوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوغراني عزيزي راديو محراب همو كنال خيركان تر بسراو بن راو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كان برز كان خشك كان قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول. واتم مجدب دا أي محمد بو عبداني من أواني كوا وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جورة وتيا أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بين راو بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتا وزور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوش بيو ترشي بيو ككوتينا ناو جنجال جيانا و بيقومان جيان بيشايا همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا مشد زور أبيسين بوي خواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بيسين دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عقل أوي جير أوي لهاتو أوي كبيري بلاي باشا روجيو بي أو قساني كأي بيسي بز جيجو تتليبكا لناو مشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي او قسان بكوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجوانديكاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجوانديكاني قيامتش مان وبي وات او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او ماموسا برزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايمه يو بو مصلحتي ايمه قساكن بو برجواندي دنيا وقيامت مان قساكن اتر آية او بسراوه مباشر بيوكو خطيب كلسر من بريك بدل صوزان نصيحتو آمشقاري أو خلقاك يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا إزقيك وإي بي سين إنسان بتواني تتليعن بكاتو كاميان جوانا دواي أوبكوي إمجالناو بسرا وكانا براسي زور كس هيك قسين لمن أبيسي زور جوانتر لمن أدايك بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: بلغوا عني ولو آية واتل من الرأي جين بخلق باتن يا آية تجبي فرب مبلغ أو عام سامع زور كسيك وتبليغ أكري وبي جين ري باشترى واعي ترى تيجيشتو ترى لو سامعيك الراس وخو لبيغمر صلى الله عليه وسلم ما بستكي بستو حديثكي بستو كواب أوانيك شد ما مسايني آيني أبسن لخير خوازان وبان خوازان أبسن حقواي تنيام بستيان خويا النبي حقواي أويك أبسن بجواني حفظك وبجواني أدايك چونكي براسي تنيا جو قرتن ما بست نيا بلكو قرن أوي إنسان بيقيني. إمامي غزالي لناو كتابي أيها الولدا برقي جوانه فرمي: أيها الولد النصيحة سهلة والمشكل قبولها. نصيحة آسانة بلا مشكلة أوي إنسان بتواني قبولي بكاو وري بقريو بجواني عملي بيبكا لبرو الدوام لهمو جوگران اوه باكاتي خومان زايا نكين بلاي برنامي بروكوچوا بلاي او فليمانو او مسلسلانو كوا فيري خرافة مانكن لسر خرافة رامان اهينن بخرافة والفتمان في اقرن بلكو هول بين ككاتا شيرينكاني خومان تمني عزيزي خومان او تمني كوا روشت ناقريتا او كاتا بريزو عزيزي خومان صرف بكين لا بسر بردن بو جوگرتني خير بو نصيحتي جوان بو آمشگاري جوان بو اواني كآمشگاري جوان من فيركن خواي تعالى توفيق من با و هدايت من با كبتوانين قصي خير ببسين قصي او ما مسابر رزاني كخوا درباريان فرمي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين چه قصي لوجوان تركوا خلق بانكا بو رغي خوا وكردوي شاكبكا وبلي من لمسلمانان ايما جوبو اوانا بقرين ان شاء الله بختوري دنيا وقيامت بين دل صوزي اوان لنا ودلو درونو هستو بوچونو كردوكان ايما شار رنگ اداتا وخواي تعالى توفيق من باهمو من بجاري وجوغراني بريزش لقل ايما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوة. برنامج برسيارة كاني إيوة. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا. للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوة. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خوب يشكشتان دكريت برنامج برسيار فرانيه
2: وسياركاني ايوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشويستي نوري چاوم داوي لبردن لخواي پرورگارو پاشان لبرستان دكين بهوي خلالي كي تكنيكيو برنامك بچراو استا بحول قوتي خواه لخزمت تانا دبينو برنامك ما دست في دكين إن شاء الله داوي لبردن لخواي پرورگارو لبرستان دكين بدل پاكا كتان بدل پرل ايمانا كتان چاو پوشي لكم وكوريكان ما مكن كأما خلل وقدري خوايا إن شاء الله هر شيء كيش لا خواه بيه إما صبر ما مزيد لسري إن شاء الله خواهي قورا جزائي همو لأك ما بداتو عزيزة كانم نوركاني چايو من أم برناماني إما ديارة راستو خون و بو برستان پرسياركاني إيوه

0: ايش اخوانيه رابع فرايش بيغمرني علي صلى الله عليه وسلم اي شو المصماني برو يعني زور بيم سيره خشتيك برا زور جار بيستو مال خو ما وصبنيش نيه هي نيجو كاو خراباك هي نيجو كاو روجو غريو بلام دسي امينيه زماني امينيه داويني امينيه تشاوي امينيه جي امينيه يا خبرا من يشخنيه امن يشخن لا لسد ليستي يشخن كحسابي بوبكري دبروتكم براسي نيش اوتا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر نيش اوتا بجرت الاخره اگر نجرت الاخره فلباتي خوان زيك خد لخوا دور تخد خواي جورا فرمي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رزقار يامبو سفراز بون بختور بون او كساني كن يشكانيان انجام دنو بخشوع ولا خدمتي پروردگار يعني هاشا نيوجكا بلام خشوعيني هاي نيوجكا ركوع تاني هاي نيوجكا سجدي تاني هاي نيوجكا پلپلي تياداك دكا و بيروي او رين ما يعني ناكا كبيغمر صلى الله عليه وسلم رين ما يكدي هو ني بيغمر صلى الله عليه وسلم صحابه كيف فرمي ام برايا اقل لسر ام حاله لسر ام وصعب بريل اقل ايماني بو فرمي امد زيك على نيوجكا شون لنيوجا زيك فرمي بالي فرمي امر نركوع تو هاو نسجدي تو نسمع الله تو نخش زين شي الله صحي وهي بقزا بي وفاتحه حتى لا برس كان قال ملاحظه كان كابرايه دانشي فاتحه دخيني حرب لي يك دتو نو تو اياك نعبد اول يا اخو عفوا يعني نايخيني هاش اللي نيوجكا شاروا اما قبل سال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عبد يا كان سعيد اخر بلا امن نيوجني بقربان وكو ددي كابرا يقولوا تي اكو عزيتك هاي شيء ما بي اورن ما يا نبي كيف يا غمر صوصا ما فهمي يعني تو معقول نيوجكيتو بعد عشت النبي واذا حشر الناس كانوا لهم اعدان وكانوا بعبادتهم كافرين ايو تا اخوا بشر داينو تو ام عبادتي كي لقل قرآن والسنة بقنجي مطابق بي لقل قرآن والسنة لقل قرآن والسنة مطابق نبو معناه نيوجد نخنو بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي او نيوج خيني نيوج بخينيو نيوجك لخرافة دوري نخاتو لباتي لخوان زيكي خاتو لخوا دوري خاتو ازاني چن خطره چكم تو دبي با هوكار يك با اوي كخلقه كي تر توب كا با پاساو با اوي نيته ناو نيوجو اي امام مصيبتنيه تو چن خير دغا بيبي با اسبابي او كه شخص يك مروفيك هدايه دورگري او نش گناح دغا اگر بهوي تو خلق يك لا لنيوجو لعبادات بلا اسلام دكيتو مثلا بون منى من دسي خلق كبر في الله خلق كم غدر خلق كم ظلمه كم لم لخزانه كم لم نعلى كانم لخشك كانم لبرا كانم ظلمي عليك لدراوسي كانم لنيوش خينا كانم إيه أمن يجي من تدوري هيك أما أويك يا غمر فرمي أتدرون المفلس أزان مفلس كي مفلس هو باري بيان نا لما لدينا داري مفلس أوي عبادتي هي وباداش ديني خواه پنامان با خواه پنامان بي خواه بخاتين أو جوانا كاني خو لو كسانا نبين ك عبادتا كانيا لور ناجيري وباداش تياني لرزي قيامتا خواه پنامان با براسي هو أو مأساتا يعني تو ربم بسرماو بقرماو بخوشي ولا ناخوشي تو ام عبادتنا انجام بدا بلام لبر اوي كرين ما يكان لبيغمر ورناقري عليه الصلاة والسلام نيجوك تخلي قبولك انجام ببي آية كاني قرآن ببي فرمو دكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام نيج مرجي اوتا او نيج بديريتا ولا خراب يعني تكوينك دروستك اگر ام نیجه توی جرای الاخراب او نیجه خواهی گوره پاداشو اگر او نیجه نی جرای تو الاخراب و بردوان بیلس اخراب کنی خو او کاتا تو نیجه نخونه حسابی نیجه نخونه باگری دبرو عزیز کنم امتنا زارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی انسان دبه لرکوع جانی لحرکب که لسجد جانی لحرکب که لسمع الله جانی لحرکب که یعنی که تولی سمع الله لمن حمیده ربنا ولک الحمد بیو پیو بلی إجنا من زور جان ملاحظة مكروك برايك دلي سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد لك لسو الزكاة تعوك نابي يا مسابلين دا تشيت الركوع ناگاتە ڕوو یەکسەر بەرزەبێتەوە لەگەڵ بەرزیش بۆ ڕاست نابێتەوە یەکسەر بۆ خوارەوەچێ بۆ سوزەکە و لە سوزەکانیشا بە هیچ شێوەیەک ئطمئنانی نییە، ئارامی نییە، یەکسەر دەچێتە سوزەوە گەڕێتەوە. وەکو چۆن پێغەمبەرە فرمێ وەکو پەلەوەرێک دەنوکەدا لە ئەرزوو یەکسەر سەرهەڵابرێتەوە ئاوایە. ئێ وەڵاهی ئەم نوێژە خوا لێت قەبوڵ ناکا، خوا لێت وەرناگری. ئەمە خاڵی یەکەمیان کە نوێژخوێنە، بەڵام لەبەرەوەی ئیلتیزامی نییە و ڕێنمایەکانی پێغەمبەر وەرناگرێت ساسە و مەرجەکانی نوێژ جێبەجێناکە نوێژەکەی بەتاڵ. باش ئەمەیە مەجموعەیەکی ترمان هەیە، ئەمان نوێژە خوێنن، بەڵام لەگەڵ نوێژە خاکە خوێنن ئەم نوێژە هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەر ژیانی ئەم برایە ئەم خوشکەدا نێنا. چەند ئافرەتمان هەیە نوێژ خوێنە، قورئان خوێنە، بەڵام لەگەڵ خوا پەنامان بە ڕێز لە مێردەکەی ناگرێت، ڕێز لە براکانی ناگرێت، ڕێز لە خوشکەکانی ناگرێت، زوڵم لە مناڵەکانی ئەکا، غەدر لە خوشک و براکانی ئەکا. ئەوەمان نییە ئەی برامان هەیە بە نوێژ خوێنە، میانی من زەلام بیستۆ توێتی خۆزگە بە خۆزگایی خوا هەر نوێژی نەکردە بۆ چکو ئەم نوێژەی ئەو و کارێکی کردووە موا لە منیشەکە ئەگەر دامەزااو نەبوو نوێژە نەکە. ئێمە مشکلە نییە بەرەوەڵە مشکل، بەرەوەڵامە مصیبەتە. لەبەرو عزیزەکان، ئومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر سەڵی الله علیه وسلم نوێژێکەیە نوێژی منافقەکانە، نوێژێکەیە نوێژی منافقەکانە. کامەیە؟ ئەو نوێژەیە کە ئەو برایە ئەو خوشک نوێژەکە کە بە بێگاری، بە بێزاری، بە بێتاقەتی، وەکۆی چۆن بە زۆر بنێرم و مازوو بەداران ناڕوانی، ئەمیش ئاوایە لەبەر لۆمەی خەڵک. عيبه من يجنكم باشا ان المنافقين يخادعون الى الله وهو خادم واذا قاموا الى الصلاه قاموا قسالى ويراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فأم منافقانا خوا فنامان با خوا فنامان بي خوا ظلم نفاقيتي يعني انا ام نجاك زور باب لسرشاني قرصا زۆر بە بێتاقەتانەکە، زۆر پێی ناڕەحەتە، بەڵام لەبەر ئەوەی لەبەر چاوی خەڵک نوێژەکە و کە خەڵک ئێستا زلامی بە جومعا نوێژەکە، لە هەفتەیەکە بە جومعا نوێژەکە، جومعا و جومعا چیە لە مزگەوت خۆی پیشانی خەڵک هاتەوە ئەنەما ئەمە نوێژ خوێن. یا کە مناسبەیەکە بێ قەزا بەڵا جەنازەی دێنن بۆ مزگەوت دەلێ دێت لە سەفی جەماعەتەکە وسێ نوێژەکە، وەکوتر نوێژ ناکە خوا پەنامان بە. يعني زور عجيبة سرم لما سرما تورا أعياذ بالله، أعياذ بالله، خواه بنا أقرم بتو، خواه بنا أقرم بتو، خواه بنا أقرم بتو. أم خلقي لأخوان بلا مهم ترى للومي خوانا ترسي للومي خلقا ترسي. زور عجيبة يعني تو ورا خلقي بلا أقرم تربي لأخوة أعياذ بالله. يفرمانا كفرماني خواه خوي خلق نية چون قبول کری خواه لیت قبول که تو فرمانی خلق جێبەجێ که فرمانی خواه جێبەجێ نکی. انجا او نیوش عبادتی که تو بو غیری خواه که لدینی پی داره چی ازانی ازانی ام نیوشی که بو غیری خواه که خواه جل جلالو لروشی قیامت اپی تلی تو نیوش بو چی کر بو فلان کرد بخواه بیستوم بیستوم بو واقعیش روی داو مثلا زلام بو مثلا بلی من تکلیف من کوتو نیو جوکم کوتو بخوا نای کم کور کاک برای چاو پی ای چا کور قیام سخت کور دوزه خوای کور جانم وای او تی تی باشا قناعتی کور نیو جوکم تی تی نیت فو چوار کان نیو جوکم ایاز بلا بو ملوش ام ام ام د دین در سنیه ام ما یرانی نیه. یعنی سبحان الخالق سبحان الخ ام بنده خوای ئامادە سجدە بۆ عەبدێ لە عەبدەکانی خوا بەرێ، ئافرینێکی عەبدەکانی خوا لەبەر چاوی عەبدەکانی خوا عیبادەت کا بە بۆ خوای نەکە. ئەمە مشکلە نییە وەڵڵاه بیستوومە برایەک هەندێک داری هێنا بوو بۆ خەڵکێک یارمەتیان بدا، منیش وتم خوا جەزا باتەوە ئینشاءەڵڵا کە ئەو دارت هێناوە بۆ ئەو کەسانە کە چی وتی وڵای مەسال من بۆ خۆم نێناو ئەی یۆڵا لەبەرخاتی وێناو کوتم بێ قەزا بیا خۆ ئێمە چیم بڵێ لەبەرخاتی خواتی بەخوا برا درۆ ناکەم بەخوا لەبەر خوانم مێنا. ئێ ئەمە تۆ بۆ چی ئیشەکەوێ پاداش دەوەرگی من نوێژ بۆ چی ئەکەم بۆ خوا ئەی پاداشی دەخوارم ئەی ئەگەر بۆ خوانە بخوا لێوە نانگی. یعنی زۆر عجیبە ئەمە بەڕاستی جگەی سەر سوڕمانە. جا من سەیرم لەوە دێ یعنی ئەم خەڵکە بە سزمانە بەزەی بە خۆیان نایەتەوە و ئەمە بێ بە زەیمان پێیان نابێتەوە. ئەنی تۆ ئەوە تا نوێژەکە کا بەڵام لەگەڵ نوێژەکە زۆر ئیهمالە، زۆر خەمساردە و جوێی ناداتێ و ڕوکرەکانی جێبەجێ ناکە، وەکو بێگاریەک چۆن دەرەی کابرای کوردە دەڵێ بە بێگاری ئەوە ئەو عادەتە عیبادەت نییە ئەنجامیدا و هیچ نەتیجەیەکی نابێ. لەبەرەوە زۆر گرنگە ئەها یارانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام و بیلالی حەبەشی پێغەمبەر گیان پێی فەرموو بیلال وەرە بانگ بدە داوەتمان کە بۆ نوێژ بۆی بەهۆی نوێژەکانمانەوە ئاسوودەبی بەهۆی نوێژەکانمان ئاسو ئێبرای وامانە لە ئەوم نوێژ کردو ڕۆحم دەرچوو خوشیوامانە لە ئەوم نوێژم کرد ڕۆحم دەرچوو. یا مەسەلەن بۆ نمونە ئێستا پێشەش دەقەی بێ بۆ دوانزە نوێژە بێ ئەم خوشکە ئەم برایە سەعات سێ و تەقریبان بڵین دەدەخە بانی عەسرە ئەم لە دەوری دوونیوا لە دەوری سیایە لە دوو بەرەو ژوور نوێژەکەی نیوەڕۆیەکە. باشە ئەم نوێژەن بەخوا نافەرمێ ئینە سەڵاتە کانت عەلە المومیە کتابەن مەوقوت، هیچ عوزرێکیشی نی. ئەی بۆ نوێژەکە دەفەوتێنی زانایان دەفەرمون خوا جەزایان باتەوە دەفەرمێ ئەگەر نوێژ هات ئیشیش هات بە ئیشەکە بڵێ نوێژم هەیە، یعنی دەست لە ئیشەکەڵ گرە بچۆ بۆ نوێژەکەت. باشە بەڵام ئێستا خەڵک ئەمەی عەکس کردەوە، چۆن کە نوێژ هات ئیشیش هات بەخوای ڕەب العیزا فەرمێت داوای لێبردن لە خواکەم ئەچم بەلای ئیشەوە، ئیشەکەم زەرورە لە دەست بچێ، ئیشەکەم نامێنی. ئێستا زۆر جار هەیە مەسەل کابرا دوکاندارە ئەڵێ ماوەسا ئیشەکەم کەوتووەتە ئەو سەعاتەوە کە بانگەدا، یعنی بەهۆی ئیشەکە و نوێژەکەی فەوتیت، ئێوە مصیبەت نییە. لەبەرەوە بەڕاستی ئەمە مصیبەتێکی گەورەی ئەم بەندانەی خوا بۆ لەم مەوزوعە تێناگەن. یعنی خەڵکێکێ وا قەناعەتی وا بۆ دروست بووە دەڵێ مەسە من لەرقی مەلاوشیار نوێژ ناکەم، ئیتر وازانێ ئەگەر لەرقی من نوێژ ناکا بۆ خۆی بەختەوەرە بێ، بۆ خۆی باش وەرەگرێ، بۆ خۆی ڕەزامەندی خوا وەرەگرێ. نا، ئەمە غەڵەتە. پێغەمبەر گیانە فەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام لە ژیانە سەیری لە خۆتان خوارتر کەن، لە عیبادەتە سەیری لە خۆتان ژوورتر کەن. مەلاوشیار خراپە تۆ سەیری مەلاوشیار مەکە، سەیری مامۆسا مەلای، سەیری خانەقا، مامۆسا ئەحمەدی شافیعی، مامۆسا مەلا مووسا، سەی ئەو کە کاک تۆ خۆت لەگەڵ پیاوی باشە لەگەڵ ئافرەتێکی ساڵیحا خۆ بەراورد کە بە قوربانم، نەک لەگەڵ یەکێکە کە عیبادەتەکانی وەرنەگیراوە و خوا لیان وەرناگرێ و خوا پاداشتیان ناداتە. بەڕاستی ئەو مصیبەتێکی گەورەی جا. لەبەرەوە ئەزیزەکانم، ئومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلم، یارانی پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلم کە دەیفەرموو حەی عەلە سەلا، دەڕۆشتن بەرەو ماڵی خوا، یا هەندێکیان لە هەندێک لە زانایان پێیان وایە فەرمێ نابێ بانگەکە بڵێ حەی عەلە سەلا بێ، پێش حەی عەلە سەلا تۆ لەوێ بی. ئەم حەی عەلە سەلایە بۆ ئەو کەسانەیە کە مەشغەڵەتێکیان هەیە، ئیشێکیان هەیە، کارێکیان پێڵە کاکە وەختی نوێژە، ئەسەلات ئەسەلات ئەسەلات وەختی نوێژە، دەست هەڵگرە لە ئیشەکەت وەرە بۆ نوێژەکەت. ئەوەنێ قورئانە فەرمی یا ئەیوها الذین ئامەنوا ئیذا نودیە للصلاة من یوم الجمعە فاسعوا ئیلی ذکر الله وذەروا البیعة وذەروا البیعة. واز لە مەعامەلە بێنن، تەواو مەعامەلە کۆتایی نایە، دەستی لێ هەڵگرە و وەرە بۆ سجدەبردن بۆ خوا، وەرە بۆ لابردنی ژەنگ لە دڵەکانێ، وەرە بۆ ڕەزامەندی خوا، وەرە بۆ ڕکوع بردن بۆ خوا، وەرە بۆ بەیعەت تازەکردنەوە لەگەڵ خوا، وەرە بۆ گفتوگۆ و مناجات لەگەڵ ڕەب العالەمین. چ نیعمەتێکە! باشە، ئیبن قەیوم ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لە سەر بێ سەیم کەڵە پیاوە دەفەرمێت چی؟ ئەفەرمێت نوێژ خوێندن بەدەستهێنانی ڕزقە. باشە، ئەها ئێمە کاچین بۆ مزگەڵێن چی؟ اللهم افتح لی ئەبوابی ڕەحمەتیکە. باشە، کە نوێژەکەمان خوێن هاتینە دەرەوە لە اللهم افتح لی ئەبوابی فەضلیکە، خوایە ئەوە نوێژم بۆ تۆ خوێن، ئەوە عیبادەتم بۆ تۆ کرد، داوا لە لوتفی تۆ و لە میهرەبانی تۆ کەم، خوا ڕزقە حەڵاڵمان بەرێ. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كان يجي جمعة خوين برون بدوائي كاسبي حلال أبقرينو إيش كان بخوتان أزاني أمشمان عكس كرتو پیش بانگی نیورو کراحتی ایسان یشکا که کراحتی ایسان ایشکا باشه دوای نیورو اصلی سنه دوای که ایما بچین ایشکی دی با عکسو ایما دوای نیورو اصراحتا کین و ایش من هبی نایی که نالین ایما اصلاحات اکین بلان پیش نیار رو خو من امرین ایش اکین خو من بیلی اکین بوی لجمعه کشا زور برا منه یه بو جمعه که خویلی کتو خوی خیری به خوتو اگه لیش نیه اما زور گرنگه که ایما لحقیقتی ام پیام جوانه تیه بگیم باشه یعنی یارانی پیغمبر علیه صلی اللہ سلام براستی خواه رزقی دابون و بابا پیرانی ما اولیا و پیاو چاکانیش خواه درجاتیان برسکاته و براستی خواه رزقی یابون به هوی نیوش خواه نکانه و من یتقی لا یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا احتسب برهمی او نیوش خواه نه برهمی او تقوه خواه رزقه که بواسعه که باشه من روم هی بلم خواه او من بندایتی توم جبه جه کرد او نیوشم با خوینی او رکوع بو بردی او سجن بو بردی او دعا که مولیده پاره و خوارز که حلال من بری انشاءالله نا امید من نکن باش دفر بین نیوش تندرستی داده به بشر که که شالای برا گوره من
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام سرحد بچام که که شالا
1: پای گوره لید رازی به ما و سایی
0: که
1: دست خوشی بود برای عزیزم که پیونده که لسر آل گفتم خواهی گوره از رو پاداشتم با توی
0: عربی بازه زی توش با تو که که شالا جا
1: والا این ماموسا یک پرچهر ما بود لخزمتا
0: فرمو
1: ماموسا با لخو ما دست بیم کرم میسا من سپاس با خواهی گوره در روز یک بیلا سفری مالی خواهی گوره گر رامتا و
0: بخیر بیتو
1: گشتی عمره بکر
0: باشه
1: ماموسا کردواری کردی خومن ملتی خومن با هر نالم کرد ملتی خومن ماموسا که دانیسی که بانگا آیا یعن یا قصه بنو قصه تو ده زوره که الله دانیسا والا دانیسا اما خو اللہ خوی عمرو کردوا هر سید اللہ خوی عمرو کردوا ماموسا یکروی نیتا سر سفر آیا اگر کس جوابی بیتا و گناح بار بی یعن و دا کرواتن یا اللہ سری خو کس که دو دانیسی
0: بله باشه که سر چاو جواب دادم اون شما
1: جواب دادم ماموسا برغیزی یک پرسیاری دیریز ماموسا بس آیا من با برهانی مسلمان علیم آیا فقو جهازی چیه که روزانی فرزگانی تر جمعان سردانی مالی خواهی گوره پیویس لسری اما من وکو خوم سردانی مالی خواهی گوره کم بونش کردن قیچه کابرا سلافیه کابرا صوفیه کابرا نازانم چیه دین قیچه آواز پیشه که از ماموسا قیچه که جوازی نکن دونشه که بخواهی گوریه که ماموسا آیا کسانه گناه داره بین که جوازی کن لئیما مکانه
0: ماله واجزاد باتا انشالله والا من دیمو
1: خواهی گوره لید راضی به ما مخواهی یعنی من همیشه لسفری نبه بمجامه لسفری مالی خواهی گوره و تو ما خواهی گوره لبرهانی عزیزی راضی محراب و آنی که هاوکار بطیبتی ما مخواهی رو هاوکارانی عزیز و آنی که دسته که خیری یعنی و بطیبتی برای برز و خوشویس همیشه یکم دعا مواب و که حدی بشتیوان که همیشه هاوکار بو خدمت کردی ام راده محرابه که یرمتی در بو ببیدانی ام شونه که خدمتی با جگرانی بسری راده محراب بکرید
0: خواه جزاد باتو که که شالا جانی خواه مفقد که خواه توش لیمنه سین توش برای که دو سوز و خمخوری خواه لخم بدورد که انشالله
1: من خدمت کاریه و ما مصابه شرگه
0: برای گورو تاجی سرمانی برای گورو تاجی سرمانی امش
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: امیدوارم که انشالله خواب چاکترین پاداش لقیمت و پاداش تبعتو برایشی نکم.
1: خواهی گوره لیت راضی بیارم. السلام علیکم.
0: زور دو سوزی خواه جزاد باتو زور اگه ملیه که خمی رادیو که دخوید خوانا خواست هر شونی خلالی هبی یک سر آقا در معنی که خواه جزاباتو یاربی خواه آقایلی بی خواه موفق که خواه لبلا مصیبت انشاءالله خود و معلوم نالی بدور که خواه عمرکش لیه قبول که بخاتین آو جوانکاری خواه و تیوشوی که باش تینابی تو لو سفر پیروزه خواه پرورگاه بی که بروناکی قبرکت و مالکت انشاءالله خواه جزاباتو که شالاو که اما اسلوبی که جوان نیه تو بمن بلی بلی خوتو ملای بچه خواه که که ملای خواه ملای کنی بس مثلا خوتو نیوش خوینی اما خرابه مشکندی او شخصی خوتو عمره کاری تو لعمره هاتوی تتو اما خرابه بمشیوازه نبی اما لگل خواه که خصب کنی چکم براسی اگر بمشیوازه خصب کنی لوانه کابره بلی که که ولی داخی تو تر نیوش حناکم داخی تو اویتر لچک حناکم داخی تو حناچم با مزگو اما خراب زور خراب رجاءكم حتى ابو من بكري خلق نشكيني حتى ابو من بكري تشجيعي خلقين حتى ابو من بكري هاني خلق دي حتى ابو من بخلق نا اميد نكي رجاءكم خلق نا اميد مكا اما زور بو اسلوب ناشي اخوتو حاجي اخوتو نيجخيني اخوتو سفرشو بس اخوتو نيجخيني اخوتو بخلا اخوي بروشوي نا وازيلي بكا تو اچو جمز گوتكي قربانی چاو اما ام اسلوب ناشیرینا انشاءالله امیدکم موازیده بی اما یک دو مثلا بفرق کردن نگل امام مکانا اما مشتی که مقبول مکان چون مثلا بلاییم بانمونه خلقی که لانه استفاده لبرنامه که من نک باشا جویل من ناگریه اما مشکلی نیه یا مثلا بلاییم جمعه لدوائی منو ناکا شوینی که که جمعه لیکره اچه تأثیری او ما مصابه رزه با سر امه مشکل نیه بلام اگر وکو تفرقه وکو فیتنه وکو عجوبه او خراب اما نبی فیتنه دروس کنی اما نبی عجوبه دروس کنی اینجا نبی من بچم او ما مصابه امزگوته بشکرم بلام که او گناح باره او بدعچیه او مشریکه او کافره او اما گناح اما ظلمه اما غدره يا مثلا بشي والله كاك النازاني قران خيني والله نازا ايته كان بغلطه خيني والله حديثك بغلطه خيني والله رين معك كان يوانين اما مشكله يعني خلك يا كي من زور بيم سيره تو عبادات بو كي بوخوا كواته ما ده بوخوا او انا المساجد لله مش قلت كان اخوان ومالي ملاوش يعني مالي اخوا تو يي بو مالي اخوا يي بو مال ميواني مالي اخواي ضيوف الرحمن باش كاته اصلي خللك لا اخوته تو بو خواناتي بو مزغو اگر اگر بو خوابي حق ما لو شعر احمو محمون شي واتيم يوم القيامه فردا يمن لروج قيامتها يك يك حشر معناك هر كز نامي اعمالي خويه ندسي خوي هيك ان شاء الله بو خوي ما لو شعر بو خوي اگر كان ان شاء الله بي اي كي خوان اصول خاطر سو بو خوا صلاه بو خوي بهر جي گيدي اگر ما لو شعر خوي نه ناسو فيلي كرو دروي كرو خيانتي كر ايو جي جهنم تو يعني زور سيرة كابرا خوي أكوتو فرمين ناوي كلا خوي ناحر چي كلا من إناكم تخصيصي ناكم بلام ناوي كلا خوي ناكم چي أم زلامة بختان بو أو ما مصايا كم بختان بو نيوش خوي ناكا إذا روزي كان برادر كاري برادر كان نسيبي من أوشتانا ناخن مو الحمد لله بلام أيوتي تي ملاو شعر وقصانا كجيرت الدروك ای باشه من اگه دروب کم خوم خجالتی لخواه کم بلام تو که بختانی بمنکی خجالت و روشی لخواه دی اتوانی بی بمن بلی بلی که که ام قصه جراوت تو اما سندکی چیه لچو هاتو اصلی چیه بزنه پیدالم یعنی اگر پیم نو تو میشو کتو دروب کم بلام یعنی گناه دگه تو بو خلکش کینی این از این خوارش کینی اي نازاني اگر تو بدو عيبي بنام غري خو عيبي طلماره اي نازاني تو اما ايشي مسلمانيتي ني مسلمان چون بي اوا برام بركي ناشيرين كا يا حزب زريري براكيب كا يا حزب زريري بابا او امهم من برايكرين هر چي ناوي كلا خو ناوا هر بي رو بوچون كتبه ما دم لجيت شتري اسلامي ما دم لنا بازي اسلام اجيب تو تو لا اله الا الله محمد رسول ما كسمع لي زياني بخ نا بخواه نا گنجيك نا مناليك نا ريش بيك بخواه لي من زياني بخواه همي من خوشوه بلان بپی درجات تو مثلا كي زيادة جرائلی بكاس كي زيادة رزيلي بگري او خوشتره اسمع مصاب بنمونه لراديو محراب كاكا شالاو مصابلين كاكا عدنان كاكا مان بهجت دادا برشون كمال خوشكو بران دادا دلنيا مصاب كمال هن ببردوام لقال حاجي پشتوان خواه پشتواني بلدين او لقيام كمال خوشكو بران من هل پیوستيك من ببردنگ منو دي والله فرقية چون فرقية لا خواش اوهي كبنده خواه بيو بو خواه صلحاه بيو لا خواه نزيك بيو خواه زياتر او كسي خوش چون درجاته برای فرقی لناو صحابه کانه فرق بو الان عشری مباشره وانیه لبرو مساحتها پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کان لناو صحابه کانه صحابی و ابو فرمو حزتی ابو بکر خلیل خوشیستی منه قربان حزتی عمر بوشی وازه خور حزتی عثمان بوشی وازه حزتی علی بوشی وازه صحابه برزگان بوشی وازه نهری که بپی این خوی او تابه بلاله فرمی عبدی که کویلی بو رشپیز بو لگلا پیغمبر چنی خوش دیستو نبینه بو عبدالله کرین مکتوم زور زور ریز و تقدیری لگرتو برای عزیزه کنم امت نظر که پیغمبر ساسم اما نبی اما بین به اسبابی فتنه فتنه لبز گوتا کنه برینو یا تشویش لمس کرد که آن بینی آد در من منظور اما نه لفیق هیت شارزایی کنیم فیک نخونه حدیثی که خونه تو اتی اکثریه ام حدیثه جیب جیا کاو اوی غیری ام حدیثه پیرویم که بغلتی زن اد بخوانی حل ل موضوع امنی جا زنایان رئی جوازی انه حتی فرمودی پیغمبر معنی باشی جوازی جواز هاتو مثلا بونمونه اذا حديث معنى هذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم للركوع فرميت سبحان ربي العظيم وبحمدي الحديث معنى فرميت سبحان ربي العظيم حديث معنى فرميت سبوح القدوس رب الملائكه والروح إيه ما هو حديثه اكريتو بلا من خير هل سبحان ربي العظيم كي او كنابي نابي نا نابي مثلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وملء ما بينهم من ما شئت من شيء بعد باشا سبحان ربي اعلى وبحمده سبوح القدوس رب الملائكه والروح سجد للرحمن امنت بالرحمن فاغفر لي يا رحمن هل دعاء افتتاحك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين سبحان الله أكبر كبيرة والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وصيلة أمانة هم إلى حديثي في غمر داهاتو يا أكرم من يكي كان بخير من بلم آني كي هيشي دروسني نابيت نابيت أنت أما زاهبانا أخواي قول لي أن رازي بو درجاتي أم بس كاتو إمامي شافعي إمامي حنفي إمامي مالك إمامي حي يا ما نابي أو حق بين بخومان رأي هيش كسي كان رفض كين این او بعملناه یعنی پیکا یعنی زنیو یا خواهر خاص قصی به ادبی بکن برنبری از سنور بوزین برنبری اوی که ادبی تیانه بوی سنور ادبی نمازه اصلا هر نیشخوین نی نیشخوین فیلی ادب دکه باشا عزیزه کم که آتا زور گرنگه که که شالاو جیان اما نبین با باعیسی فیتنه نبین با فیتنه مردوه لعنتی خواهر اوی زینوی کاتو لعنتی خواهر اوی فیتنه لبین مسلمانان دروسه که لعنتي خالوي تفرق له بين مسوانا دروسك لعنتي خالوي ك اجا خاتم زغوت كانه لعنتي خالوي ك خلق شكيني باشا اميدك ان شاء الله يا من نبي به كاري فيتو اسباب فيتنه نبي ما وصلنا دي فرض خو بركات خات قلمك و تمني شي ولا شي شي صاحب يلقى همون سركان معنا دي فهموا يا اخوتان بباريزن لفيتنه بتعتي لم اخر ذا فيتنه هي با يا من نبي ببعيش فيتنه فیتنه که لمنو دست بینه که و هر کسی کهش فیتنه جربو با اسلوبی که جوان قناعتی بیو که اینو از من لبینه که که تو حقی من نبی براک حقی چه بسرم خود تو مسئولی منی خب من با ایش با تو ناکم ایش با خواکم دبرو زور گرنگه انشالله یما بایخ بدین باو عبادتانی که دی کن و او عبادتانی کن انشالله او عبادت بی که خواه دیوی خاله که تیر لو خالانه دفرمی چی؟ دفرمی صحت و تندرستی داده به انسان نیش لبعضی بیستو مال خاله من نیش با ریاضه کم نه بیه من نیش با ریاضه نگه نیش با خواکی بلام ریاضه شا عصم رکوع عصم سوزو سمیع الله دکم بپیو دوستم داده نیشم معنی هموی ریاضه بلام نیش لبر ریاضه نکم نیش لبر خواکم باشه و تندرستیشم پاک و تمیزه بلشی پاک و نیش کم بە جلی پاکە و نوێژەکەم بە دڵی پاکە و نوێژەکەم بە دەستنوێژە و نوێژەکەم خۆم پاک و تەمیز دەکەم و ئەنجا دەچم بۆ خزمەتی باش جلەکانیشم پاک باشە ئەی ئەمە نیعمە نیە کەواتە بەڕاستی ڕەحمەتی خوای لێبێت جوانی فەرمووە نوێژ داوای تەندروستی لێکە نوێژ داوای پاک و خاوێنی لێکە پێغەمبەر فەرمێ مفتاح الصلاتی الطهور کلیلی نوێژ پاک و خاوێنی کلیلی نوێژ دەستنوێژ یعنی نوێژ بەبێ دەستنوێژ ناکرد مەگەر عوزر هەبێ کە عوزر هەبوو تەیمومەکە ئەگەر تەیمومیش نەبوو نەتەتوانی تەیمومکە ئەو کاتە نوێژەکەشکە خوا لێت قەبوڵەکە الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نيجا كان ببيو نيجا كان بدايشا نيجا كان بلسلة يا غمر جافا نيجا كان ببيو نيجا كان بدايشا نيجا كان بلسلة نيجا كان بسلفش نيجا كان ب بنجيكشا نيجا كان بدل نيجا كان يعني اجا اخوالي قبولك ما دام معذور عذري باشا كاتا نيجا تندروستی انسان جوان کا تندروستی انسان جوان را اگری تکم نابیه او شوینه نوشی تیاکی پیز بی نابیه جلکان پیز بی نابیه دل پیز بی نابیه ببی دزنیش و بلشگرانی و نوشکی نابیه باشه انجا دور خروی ازارکان لئیمه اها چند جار اچی بولا دکتور برزکان ریاضه بودنوز يتو أمر ركوع السجدة وسميع الله يسر الرياضي باشا أنجا أم ضلد مطمئنك أهراميتك دور تخاتو لأزارك دور تخاتو لناخوشك أما أما نعم النية أنجا أو ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي نوج ذكره أقيم الصلاة للذكر نوجا كان تعم بكن بوي هميشة خواتان لبير بي باشا أنجا براسي نوج واردنی روح نوش پیوندی چی روحیه لبینی بنده و خوا سیو پیمانانا ای الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین سیم پیمانه که اهدنا الصراط المستقیم داوی صراط المستقیم اگه خواه رین ما امام که او صراط ناك خم بمستقيم او صراطي كتوب مستقيم زين پر ورك مخسر اور غبازه جا امیدك ان شاء الله يما براستي لعظمتي او نيجتي و زور بلا مو گرنگا كخلق و نزاني اعاذ بالله خوا محتاج نيج روجي مني خلق و نزاني محتاج يمه نا بعكسه يما محتاج اخوي يما حقي كم ترين بنداتي دين بخوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن وإنس ما بدرس كبوي خوا برس جاء أجر للاي عبادية كوا للاي خوا وعياذ بالله نقصاني ما نهمو كمورا قابل إلى خوشبونا يغفر لي من يشاء ويعذب من يشاء بل أم لقابل مروفا كانوا أجر خوانا خاصة من بختان شي بوم دروزن بوم فتنة بوم ظالم بوم استمكار بوم ناني خلق ما بري مالي خلق ميرانا كرد اما قابلي لي خوش بوني اما مهمة يعني اسا قيشنا او نتيجة ام نيوش خويني كن نيوش خوين او خلق لي نارازي ان شاء الله خوش لي نارازي ام نيوش خويني كن نيوش خوين او خلق لي رازي ان شاء الله خوش لي رازي جا علي رضا ايك رون كنو يكش بدم ايش او ايكا مرجنية لسطع صد خلق لما لاوش يا رازي لسا تا پنجاو یک لمن بزیار رازی بیه ایشالله امیده کم خوالیم رازی ایه حتی برو برو زود چید شاکتر برو تو ناکری و ناگونجی او ایعظو بیلا هیا استفرالا خواب از ظالم نزای خواب پناگر مطولو بی ادبی هیا پیغمبر قصب رابر با پیغمبر اکا ایه من بمیل ملاو شیار هموی خلق رازی بیه نا بید بلا امیده کم ایشالله خواله هم ولی اکمن راضی به خواه طاعت و عبادت کرد من لیق قبول که بیسرانی خوشی جنودی چاوم دیاره برنامه کمان برای کوتای در روال برای توزیک تأخیر بوین دایلی بردن دوباره لبیسرانی خوشی جنودی چاوم دکم امید دکم انشالله خواهی گوره غفور و غفار عفو توابه لمنو لئیوش و لمردوی هم ولی اکمن خوش بی خواله دایک و اکمن خوش بی خواهی گوره رحمان پیب که خواه عقیبت من بخیر که خوای گەورە بۆ خاتینەوە ناوە جوانەکەی خۆی جەزا و پاداشتی حاجی پشتیوان و ئەم سالی باتەوە کەو یارمەتیمان دەدەن کە گوێ لەمانە گرن کە بەدەنگمانەوە دێن کە مشکلەکانمان بۆ حەلەکەن کە پێویستی ئەم ڕادیۆ جێوە خوا لە دیناو لە قیامەت پێویستیتان جێبەجێکە خواسا لە سایقەکانمان لە مقەدەراتی ڕێگاوبان بپارێزی سایقی تەکسیەکانمان ڕسکی حەڵاڵیان بێتێ و لە نەفەری خراپ بیان پارێزی خوای بۆ خاتینە ڕسکی دوکانارەکانمان بێڕحم بکرێکارەکان بە وەستاکان بە ناناوەکان بە بەرگدرۆکان بە جوتیارەکان بە شوانەکان بە گاوانەکان بە دەستگا ئەمنیەکان بە ڕاگەیاندنەکان بە ڕیسپیەکان بە گەنجە جوانەکان بە ماڵ مناڵ بە دراوسیەکانمان بە نوێشخوێنەکان خوا ڕەحمیان پێ بکەیت خوای ئەوەی مناڵی نیە مناڵی بێتێ خوای ئەوەی مناڵی نیە مناڵی بێتێ خوای ئەوەی مناڵی مناڵی بێتێ کۆمەڵی خوشک و برامان هەن زۆر دڵسۆز خوای بە لوتفی خۆ بە میهرەبانی خۆت خوا مناڵیان بێتێ خوای ئەوانی مناڵی نیە مناڵیان بێتێ ئیسلاحی ماڵ و مناڵی ئێمەشکە یاڕبە مناڵمان لە فیتنە بە دوورخی یاڕبە لە عالەمی یا رب على غضبي خود ما بر يا ربي خو على فتنه فتنه جرا ام كردستان شيري نه بپر توحيدي صفه كان ما توحيدي الله كان ما توحيدي قلم كان توحيدي زمان كان ما كي لم المؤامره جيرشوين تقدر خو ام مال بدي پیغمبران علي صلي الله عليه وسلم بني زانه انا بپرزي بو خاتين او جوان كان خو انا شي كه پرزي ام اساس خو بيان پرزي او بل ملاتا بردي كان سبب خو جزاي بخيري باتو خو اي گور بو خاتين او جو كمل كلا پي اي مرتن لم كردستان كمل افرتي بحرمه چاين لم زگوت كان مكتبه كان لخص خانه كان لفقير وجار كان للراديو كان للراقانه كان للنسر كان وبركه خاطر رزقيا بركه خاطر عمري ابو خاتينا وجوانا كان اخو اخوان رحم بشريس بيا كان اخي خوي جور الشفاي بالرحمه وببلا بو حاجي محمد كلباش بنيري يا رب العالمين بو خاتينا وجوانا كان اخو بكاك دانا وبكاك حاج علي وبوانا من دار يا بيتي وانا شي شويه نكرو شو كان وانا شي نينا جن بين انا قرض يعني بو دفع كي او كري شي هي اخويا درجاي خير لكم كما صاحب مالي اخوي بو خاتينا جوان کانی خو یا ربی خو رحم بس سفر استیارانی رادیو محراب به برانی کنترول به بی سرانی خوشید کی هر شینی کی ام دنیا هن خو به رحمتی خو توق ما گل عذاب خو به دور ما کا رحم بخو کار کما وقت به کار ما ما مسا کما مخزن کارانی محراب پیغمبر یا ربی خو رحم به مت چین جوز کاینا ام بلا تبکی خو حرمت من به پاریز دیسانی به حرمت و به ادب و به شرم خو ما نبی به اسباب تفرقه نه به اسباب فیده خو عبادت کان ما لی قبول کی بو خاتین و نو جوان کی خود لرحمی خو به بش من مکر شعاتی پیغمبر صلی الله علیه و آله به بش من قران پیروز من رمضان شهیدان به بش من نه دنیا نه قیامت خو ادم ما من کی رحم بنی اس کو نه کان من به دراسی کان من به کسو کان من خو رحم به مولا اکمام کی امین امين امين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: راديو محراب دنجيك بوغي عندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون باندي پيروزي نيوارو بگويري شاري سليماني دورو بريد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

رجايك ابو نجاياتي انسان وجن هوايا روجك الروج اوايا انداي ميليلة سربشايا اربيا روجك الروج اوايا انداي ميليلة سربشايا اربيا نخوش بالك

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: وسلم
1: چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم واتا كري جريري كري عبد الله ديارت ودلي بايعت ببيغمبر إخوادا وصلى الله عليه وسلم لسر أنجام داني نوجو زكاة درصوزي وآموشقاري بو هم مسلماني أم فرموده متفق عليه. عن ابن جرير رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جرير ورزاي خويل به دجرت وكدله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی پیج نویج فرزکان جمعه با جمعه کفارت و لابری گناهی نوانیانه اگر توشی گناهی گوره نبی پیشوا مسلم گراویتیو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من دالكان تانفيري نويش بكن لحوت صاليدا لد صاليدا لسر نويش ليان بدن وجيغيان بو جيابكنوا. أم فرموده إسنادك حسنو بيشوى أبو داود جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوى عمر كري خطاب ورزاي خويلي بيديارته وكا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی او اینویجی عصری بروا وک اووای مالو منالو سامانی لدست دابه. ام فرموده متفق علیه. عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويل بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر جوتان لقامتي نيجبو بهواشيو لسر خبرون ونيجو فلمكن چند فريا كوتن نيجبكن أوشك فريين كوتن تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم جراويانا توا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خويلي بيلا بيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي أجر خواردن دان راو قامتي نوشكرا لبيش داد دس بخواردن بكن. أم فرموديه كشوى بخاري يراغيتيو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس نیوجی کی بیرچو یان خوتبو هر کار بیری هاتوا با نیوجی کی بکا جگلوا هیچ کفارتی کی تری نیه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كنال خيركاني تر بسراو بنراو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كانم برز كان خشك كانم. قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم مجدب أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جوري وتي أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بينراو بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبينن. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارته وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا الصجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كدبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاقي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدو عاقويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينا و دبا اوانيش فرمانو داخوازي من والام بدنو فرمانا كانم پشتگوية نخن باوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی بسحود نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجب كمل قورترو خيرتر لنواجب تنها بهندي بسو حوت بلا بيشوا مسلم جراويت يوا دوام نواجب كمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان فيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشكي تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوشكي فرز لمزقوت ونوشكي بكاد لقل خلقيدا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم جراويتيوا چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نجدا بستن أوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا پنجم بانجام داني نوجه كي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواجب كومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا بارت وداواي لخوش بونيان بو دكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو أو كسانت عندك ما دام لمزقوت نواجي بكومال كردوا اگر دز نواجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نواج کردن بكومال هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سيئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نواجب کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوان کی را دسردیت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتا كان ميخو پايان هيا وملائكة كان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیح کنده هاتوا.

0: كفورا
1: اي خلچنا تنها خدا بپرسنو هيد زور الشريكو هاولي چي بو بريار مدنو تاكا كاربن لقل دايكو باوكتانو خزمانو هتيوانو هجارانو دراوسي خزمو دراوسي نزيكو دراوسي بيگانو هاولي كارو سفرو ربوارو جردستكان تاندا براستي خدا اواني خوش ناويد كخودنوين نو فيز دكنو فخر دفروشن بسر خلچي دا

0: عليما
1: تزيان چان لدكويت تيان بسردهات او خلقا اگر باوريان بخدا و روجي دوائي بهنا يو لو رزقو روزي كخدا بي بخشيون بيان بخشيايا جگل سود و قازانجي بيس نور لهر دو دنيا دا خو خدا هميشو بردوام آگاي ليانو زانياري هيا درباريان.

0: حفيظا.
1: او فرمان برداري پیغمبر بکاد او براسي فرمان برداري خداي كردوا او شي پشتي هل كردوا او خوي زرر مند بيت خو اما توما ننردوا تا ببيت تشاو دير بسر اوانوا

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: دور وكان كاتق لايتون دلين ملكتو فرمان بردارين بلام كاتق لايتو هستانو دور كوتنوا دسته چانق سكاني تو لشودا دا گورنو او نالين كتووتو تا جا اوي شو حالي دا بسنو پلاني بودا چشن خدا تو ماري دكات كواتا جوه بوانا مدو پشت بخ خدا ببستا تنها خدا بسا كيارو يا ورد بيت.

اويت كاي شي باش بكات خلق هان بدات بو تاك اخوازي لنيوان خلق دا هولي تباي بدات او بشكلو پاداش دي تاكي بو هيو لو خير دا بجدارا كرولي تدا هي هروها اوشي كات كاي شي خراب دكاتو رولي شي خراب دبينيتو هولي فتنه برپا كردن دداتو هان دريتي او اويش بشي شي مسوغري هي لسزاولي پرسينوا خداش هميشو بردوام اگاو چاوديرا بسر هموش تكدا.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا
1: الله خدايك بيجقل لو هيج خدايشي ترنيا شايستي پرستن بيت سوين بخدا للروحشي قيامت دا كوتان دكاتا ووهيج شكو قمانيشي تيدانيها زاچه هي قصو قفتاري لفرمايشو فرمودي خدا راسترو دروستر بيت

0: خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
1: او دروانا واتخوازن كأي وجبي باوربن وكخوين بباوربون او كاتا هردولاتان يكسان دبن لبي باوريدا كواتا لوانا پشتوان وياور مگرن هتا كوز دكن لپناوي خدا دا خو اگر يا خيبونو پشتيان تي کردن او بيان گرنو بيان كجن لهر چويدا اوانتان دسكوت هرجيز نكن اوان بكنا يارو هاو كار

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وانەی گەورەی و پادەشتی نوێژە فەرزەکان باوەڕداری خۆشەویست لای هەمووان ڕوون و ئاشکرایە کە نوێژ پلەوپایەکی زۆر گەورە و گرنگی هەیە لە ئیسلامدا زیاتر لە پرسشەکانی تر وا فەزڵ و گەورەی نوێژ گەلێک زۆرە بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتەوانەدا هەندێک لەو پاداشت و فەزڵانە باز دەکەین یەکەم نوێژ لەسەر و حەوت ئاسمانەوە فەرز کراوە کاتێک پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم شەوڕەوی پێکرا و بەرز کرایە بۆ ئاسمان لەسەر و حەوت ئاسمانەوە نوێژی لەسەر فەرز کرا هاوڵی خۆشەویست ئەنەسی کوڕی مالیک دەفەرمێ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاوات ليلة أسرية واتا لسر پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم نوجا كان فرس كرا لو شوي كا شوريو پیکرا پیشوا بخاري ومسلم گرا بيانتوا دوهم نوش كولا كي دينا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد واتا سريها مفرمانا كان إسلاما وپايو كولاكا كشي نوش كردنا وشلاپو بيشي غزا كردنا انفرمو دي لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا سيام نوش كردن باشترين پرسشا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الصلاة خير موضوع واتا نوش چاکترین و باشترین پرسشا لناو پرسشا کنده لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا چوارم نوش كفارتي تاوانا كانا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي اگر ربارق لبردم درگاه مالکان تانا بيتو روجانا 5 جار خو تاني لبشورن آيا پیسی تان پیو دمينه هاولا كانج عرضيان کردو فرمويان نخير هیچ پیسی کی پیو نامينه پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دی اوا وینی پیج نویج فرزکیا با هوی و پروردگار لطاوانکان تان خوش دبه پیشوا بخاری و مسلم گراویانتوا پینجم نویج روناکی با دنیا و دوار روش پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی الصلاة نور واتا نویج نور و روناکیا لفرموده کی تر دا فرمویتی بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة واتا مش دود الخوشي بو أو كساني كبتاريكي داشن بو مزقود نويجي بيانيو مغرب وعيشا بجماعة دكن بو أوان نور روناكيكي طواو هيا للروجي دواهي دا هردو فرمودكا لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا ششم نویش هوکار بوزواری و فراوان بونی رزق و روزی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ابشرو ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباهی بكم الملائکه یقول انظروا الى عبادی قد قضوا فریضه وهم ينتظرون اخرى واتا مجدبه و زور دلنیابن کخوای پروردگار درگایگ لدرگاکانی آسمانی با کردونه تو و للای ملائکتکان بچاک باستان اکا دفرمه سیری بندکانم بکن چون بندهاتیم بودکن نویجه که فرضیان بجه ناو چاوروانی فرضی کی تریانه لا صحیح الجامعی شیخ البانی ده هاتوا بگو من امش گورتین شانازی با باوردار که پروردگار بچاک باسی بندکی بکاد لای فریشتو ملائکتکان حوتم نویش پلی باوردار برز دکاتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من عبد یسجد لله سجدتا الا کتب الله له بها حسنتا ومحا عنه بها سیئتا ورفع له بها درجه فاستکثروا من السجود واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ بنده کی باوردار نیه که سجده یک بوخوای پروردگار ببا
إلا خوي پروردگار چاکه کی بو انوسیو خراپه کی شی اسرته وو و پلی کی شی برز دکاته وو کوایا سجده زور ببن بو پروردگارتان فرمودک لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویج دلو درون آرام دکاته وو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو یا بلال اقیم الصلاه أريحنا بها واتا أي بلال هستو بانگ بدبو نيجو ببانگ دلو درون من آرام بكروا لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا نيج يكم پرسيارك للروجي دوائي دا لبندكان دكري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته واتا یا کم لی پرسی نویک کل روژی دوائی دا لبندکان دا کری بریتی لا نویجکانی دیم نشانه کی هرگوری که باورداری پیجا دا کری توا لبی باور پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة و تبراسی نوان دیمروو شرکو بباوری وازهنانا لنویش کردن و هر وها یکیگل درگاکانی بهشت ناوی نویجا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان من اهل صلاة دعی من باب الصلاة و تا هر کسی نویجی کردی بیل دنیا دا اوال دوار روش دا لدرگای نویجا و بانگ دا کری لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا لکو تایی دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یا کم لی پرسینو که لبندکان اکره لروجی دوائی دا لکردوا کانی نویجا اگر نویجی کردی بیتو بجوانی انجامی دا بی اوا سرکوتو سرفراز دا بی و اگر نویجی نکرد بیتو بی آگابو بی لنویجکان اوا لزرر مندانا بلام اگر نویجی کردی بیتو کمو کوری ها بی اوا پروردگار به ملائکتکان دا فرمه سیر کن بزان نویجی سنتی های بویب کن سر نویج فرزکان واتا سنتی لجاگی فرز بو دابنین لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا وهروها نشانيها رقوريك باورداري بيجادك رتوا لبي باور

0: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك، وحملة كتابك، وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا، وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵاتجێ و چوارپڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

الراحمين. هوارم وساع عمرانا دعاء يعقوب كنعانا دعاء بيري صابرانا يا أرحم الراحمين. دعاء الياس وهارونا دعاء ذو الكفل محزونا دعاء صالح ذنونا يا أرحم الراحمين. دعاء لوط سليمانا دعاء داود خشبانا دعاء يوسف خجوانا يا أرحم الراحمين. هواري هود جرجيسا دعاء إسحاق إدريسا دعاء إلياس وشيسا يا أرحم الراحمين. دعاء شعيب شعيايا دعاء عزير عيسايا دعاء يحيى وزكريايا يا أرحم الراحمين. دعاء ميكال جبريلا فاران وإسرافيلا نالو نواي عزرائيلا يا أرحم الراحمين. دعاء أبو بكر صديقة دعاء رفيقي طريقة دعاء صديقي عتيقة يا أرحم الراحمين. دعاء أمير أوابة دعاء شهيد محرابة دعاء عمر خطابة يا أرحم الراحمين. دعاء كاتب قرآن دعاء شهيد إيمان دعاء عثمان عفان يا أرحم الراحمين. دعاء أمير أبرار دعاء خاون ذوالفقار دعاء حيدر كرار يا أرحم الراحمين. دعاء سحب تابعين دعاء من صلاح الدين هواري أهل يقين يا أرحم الراحمين. دعاء باراستني جانا دعاء برشين إيمانا دواء دواء دردي بدرمان يا أرحم الراحمين. دعاء هجاري بكسى دعاء زليلي بدسى لجيهم دعاء بسى يا أرحم الراحمين. دعاء ربيعي لشو هتاك شاي تخو هوارك لذات يو يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فروردگار حمد سنا وصفاز بوتو أي أو كسيك جسد بودروس كردوين عقلت في بخشيوين اختيار الدعوة دسمان أي أو كسيك صحتت في داوين. الحمد لله كيمساغ سلامة، الحمد لله لهمو نعمتك ميمتر خوا عقلي في داوين، لدواي عقل خواي قورا لطفي لقلا كردوين إيماني في بخشيوين. سخلكي واهي لمنو تو بقوتر، لمنو تو بهيستر، لمنو تو بتواناتر، لمنو تو عالمتر، أروا بياسي كشك.

0: رعد محراب تنجي زلالي جوردي إيماني خوارناسي راسينا
1: رعد محراب تنجي زلالي جوردي إيماني خوارناسي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

هنیوزنه بهیش ولی خب نگرد او ولی خب خوی نخواهد. اما شبکه مصیبتی که جوری او بابا پلی که رش بسیار اسلام. چون مثلا برادر من اگر نیوزلندن و کل اوشیار وابیه هنگ اوشیار دلار شنام تا پرچی کوکا فیا خیانت که خدرکا زمکا جاسوسیه که دور رو. اما یعنی ام نیوز و کل اوشون که تو قطعی برادرانه و اکم سالیک دیو در رو هیچی ساده نگ. لما كتبك إيش إسبانيا برأيك لا إيش كايا إيش كم ما كتيادي لا دورية كايا دورة كتاعك إيش هذا اللي هناك أما زوز خير لما هو أزيز عنهم ومتنا زار في غمرة صلى الله عليه وسلم أم زاني ك بعدش جنب بتوه سر خير إن شاء الله ك رأي عن وعي أو ك نجنا كعلى قال دين ده هجربت ويندي هنيه ما أم قسمان مش بسن بكماله فرشي خافر ما يشي في غمرة صلى الله عليه وسلم يكى لو أنا خوي فر ما سلككم سقر قالوا لم يكن المصلين أو بوشي أو تجهنمو ونجمع نخو كاتل نجنا خندن كاريك اللو كاراني خوا بنام كبرو دو زخم باشه اما براتي مصيبتي كي زور قوري كخلق هندي اكاس هر حسابي بونا كي جوي نادا دا زور مشكلة اما خليكم خالي دوام فرمودي بيغمار غمار صلى الله عليه وسلم فرمي يكم هوكاري يكم خال لروجي قيامتا كمحاسا اكرين لسلا كرد وكانا نيوجا كانتا يعني اوتا امر ما يشتي خواه فرمي بيغمار صلى الله عليه وسلم يعني خوانا خواسا اما انشتيق نيب لقرآن داتو يعني فرمودي بيغمار اما قرآني بيروس اما فرمودي بيغمار باشا إن تابوا أقاموا صلاة وآتوا زكاة فإخوانكم دين فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا زكاة فخلوا سبيهم ها فقر توبان كر قرانا بولا أخوة نيوشكين خن أو براي أنية وين إيه قرنا بوشيوني أقر توبان كردو نيوشكين ينخنو قرانا بولا أخوة أخوةي قورا إن شاء الله جيانيا سوكركا بحول الإخوة باشا كواتا أمها حتى ويل المصلين الذين هم عن صلاة ساب هاوارو فولاد بو او كسان كان نغنيو كان نيوشا كان بلا نيوشا كان اخنا باليا يعني كوارو بيكو يعني قال نيو كان يورو لقى عصر يبقى لقى عشاء اما براسي مصيبكي زور كوري جا باشا هابو او كسبيك نيوشا كان كام اهتم بكاتا كاني نايا كخوافر ان صلاتك على المين كتاب الموقوطة ابي حالي او كسان شون بيخواب همان با كحجناك نرتا نيوشناك كواتا زاناني سر اون حتى ايمي عمر رضا والرحمة فايل سر بيه فرمی هر کسی نیوز نخن هیچ پیوندی و هیچ باشی که به اسلامون مقصی امامی عمر انجا امامی علی رضا و رحمتی خواه امامی احمد رضا و رحمتی خواه فرمون هر کسی نیوز نخن اگر لب تمالیش بیه دین پی درج تمالی که بلا و ممتن لنیوز که لفرمانه که خواه فرمانه که خواه پیش جو خستو برامسی اما مصیبتی که زور گوره که براسی که کن قذابن یا خواه حسابی حالا بجنیه اي بچي بنيوز بروجو نبي وبنبي وبحج نبي وصدق نبي اي بچي بزكاة النبي امانة ركن اسلام امانة فاكان اسلام اي بقى غمر صلى الله عليه وسلم فرمي في حركس بأشرا وازي لنبي بأشرا لدين رجي يعني اعلاني ريخويك يعني تو رابة فرمايشي خوانية رابة فرمايشي غمرني علي صلى الله عليه اي شو سمعني برو يعني زور مسيرة خوش كي غير زور جاب بيستو ماله وما وصل بنيش هي نيجو كباك هي نيجو كاو روجو غير بلا دسي أميني ماني أميني دا أميني شاي أميني جي أمين يا أخي بلا من يش نية أما يش خويني لا بلا لسد ديستي نيش خويني كأحسن بيبوب كده ده برو يشكم براسي نيش أو إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نيش غو تابد جات ولا خرابة أجر نيجي ولا خرابة لا بات خزيك خاد لخاد دو تخر وهي قولة فرمت أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون رزقا ستون بختون أو ثاني كان يجاكات أنجام دانو بخشوع ولا خزمة فرمتارا نهاشا نجاكا بلام خشوعية هاي نجاكا ركوعتني هاي نجاكا سلطاني هاي نجاكا بلابلي تيادكا داكا وبيروي أو الرئيون معيانا ناكا غمر صلى الله عليه الرئيون معي كدو وني في غمص صحابه كيف فرمي ام برايا اقل لسر ام حاله لسر ام وابريل قال ايماني بو

فرمي ام قانا خواه پنان با خواه پنان بي دلا ماني فاقی تي ام نراكا زور با لسر قرصا زور با بطاقتاكا زور بينا رحا بلام لبر اوي لبر چاوي خلق نيوشكا وكن خلق نقصة زلمي جمعا نيوشكا لحفتيك ابا جمعا نيوشكا جمعا جمعا لمزقو خوي بشاكا وطو كأن ما من يشكو يا كمناسبه قضى والله جنازه المزقو للي جد للصفي جماعتك نيوشكا وكنت نيوشناكا خوا بناما يعني زور عجيبه سرم لما سر ما زور اعياذ بالله اعياذ خوا بنا قرمتو خوا بنا قرمتو خوا بنا قرمتو قال كي الاخوان بلا ويبتدا للو مي خوانا ترسي للو مي خلقه ترسي زور عجيبه يعني ترى خكي بلا قرمت خوا اعياذ بالله يا فرمانا كفرماني خوا خلقنيه شلون قبولك خوا قد قبولك تو فرماني خلق جيجي كفرماني خوا جيجينك ها جا اون يوجو عبتي كتبو بو غيري خوايك الى ديني بيدر زاني اني ام يوجي بو غيري خوايك خواي جل جلال روجي قيامتا بيلي تونيوج بو شكر بو فلانك بخوا بيستوم بيستوم باك ايش ريدا مثلا زلم بو مثلا بلي تكليف ملي كنت يوجي بخوا نايك كره كبراي تشا بي اي كره قيامه سخت دو زخ خوايا كره جمعايا وتباشا ناتي كره نشكتو تي تشوار كان يوجي كازو بلا بو ملاوش

0: أبشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: أبو هريرة رضو رحمتي خويل بيدالات پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس یک کاتیک دشت سر جگا بلیت لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، و هو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله والله اكبر، و تا هیچ پرستراویک بحق نیا جگا لذاتی الله او تاکو تنهاو بی هاولو هاو بشا. هرچی ملکو دا صلات هیهی اوا ستایش هرچیاوی گوری اوا و بسر هموش تیک دا توانهو دا صلاتی هیا. بیگو من هیچ گورانکاری و هیزو توانایک نیا الا بخوای پروردگارو برزوبالان بی پاکو بیگردی بو خوا سپاس و استعیش بو خوا. هیچ پرستره و یگنیه الا ذاتی الله نبه. خوای پروردگار لهموشته گوره و بالا دستره. جا هر کسی اگ ام ذکره بکا خوای گوره لگونه هکانی خوش دبید گر با اندازه کفی سر دریاش بن.
2: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوغراني عزيزي راديو محرابو همو كانال خيركاني تر بسراو بنراو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كانم برزا كان خشك كانم. قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول. واتم مجدب دا أي محمد بو عبداني من أواني كوا وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جورة وتأبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بينراو بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هدايتي داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقلو هوشو بيرو وردبينن. ما بس لم آياتا أويا كأم آياتو زور آياتي تريج لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوشي بيو ترشي بيو ككوتينا ناو جنجال جيانا وبيقومان جيان بيشايا همو جورا زندوري كتيايا لناو ام همو جورا زندورا مشد زور أبيسين بو يخواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي ابي اوي كأي بيسين دو اواني او بي كأي لين جا بستن زورا بس عقل اوي جير اوي لهاتو اوي كبيري بلاي پاش روجيو بي او قساني كأي بيسي بز جيجو تتليبكا لناو مشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني اخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي او قسانب كوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجواندیش دو برجواندیه. انسانی مسلمان نابه تنیا بیر لبرجواندیکانی دنیای بکاتوا، بلکو ابه بیر من بلای برجواندیکانی قیامتش مانوا بی وات او قسانی که برجواندی قیامت مانی تیای قسی او ماموسا برزانه او داعی دلسوزانه او بانخوازانی که مبستیان مصلحتی ایمه و بو مصلحتی ایمه قسا اکن بو برجواندی دنیا و قیامت قیامت من قصه اکن اتر آیه او بسراوه مباشر بیوکو خطیبه کلسر منبریک بدل سوزانه نصیحت و آمشگاری او خلقه اکا یا غیر مباشر بیوکو لکناله کوا لتلفزیونه کوا لرادوه کوا لازگه کوا ای بیسین انسان بتوانه تتلیعن بکاتو کامیان جوانه دوای او بکوه امجال ناو بسراوه کانا براسی زور کس هي کقسه لمن ابيسه زور جوانتر لمن اداي اكا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: بلغوا عني ولو آيه. واتل من الراي جن بخلق باتن يا ايه تجبه فرب مبلغ او عام سامع. زور کس هي كوا تبلیغ اکری و پی اگین ری باشتره واعی تره تیگیشتو تره لو سامعی که راسو خو لپیغمبر صلی اللہ علیه و سلم مبستکی بستو و حدیثکی بستو کوابو اوانی که شد لما مسایانی آینی ابسن لخیر خوازان و بان خوازان ابسن حقوای تنیا مبستیان خویان نبی حقوای اوی که ابسن بجوانی حفظی کن و بجوانی ادای کن چون چی براسی تنیا جو گرتن مبست نیا بلکو گرنگ اوی انسان بیگینه امام غزالی لناو کتیب ایوها الولد برگی جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشکل قبولها نصیحت آسان بلا مشکل اوی انسان بتوانی قبولی بکا وری بگریو بجوانی عملی پیبکا لبرو داوام لهمو جوگران اوی باکاتی خومان زای نکین بلای برنامه پروپوچو بلای او فلیمانه و او مسلسلانه و کوا فیری خراپه مانکن لسر خراپه رامان اهینن بخراپه و الفت مان پی اگرن بلکو هول بین ککات شیرینکانی خومان تمنی عزیزی خومان او تمنی کوا روشت ناگریت و او کات برزو عزیزی خومان صرف بکین ل بسر بردن بو جوگرتنی خیر بو نصیحتی جوان بو آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مصاب رزانی که خوا درباریان فرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لوجوان ترکوا خلق بانکا بو رگی خوا و کردوی چاکب کا و بلی من لمسلمانانم ایمه جو بو اوان بگرین انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بین دلسوزی اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو کردوکان ایمه شا رنگ ادات و خواهی تعالی توفیق من با همو من بجاری و جوگرانی برزش لگل ایمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا

دل تشبيه كراوة بفادشايكو اگر فادشا صالح بو اگر فادشا بياو چاك بو خلقك رعيتك هميان برو چاك ارون بلام اگر سرکردو پادشا پیاو خراب بو اگر سرکردو پادشا امری بخراپا اکردو حس حزی لخراپا اکرد او رعیتو خلککه هر هموی بجاره برو خراپا ارون و کتراو الناس علا دین ملوکهم و تا دمیزاد وان لسر دینی پادشا کانیان جا که دل پادشا بی پادشای همو اندامکان لانسانا دسو قاچو چاو جوو همو اندامکانی تری آدمیزاد تنانت هستنا دیارکانی آدمیزاد کلمیش که حشار دراونو یما هستیان پیناکین او هزاران ملیار دماری کلمیش که آدمیزاد آهیو هر هزاره های واجبه کی تایبتی هیا وکو چندین ملوین واجبی بینینو چندین ملوین واجبی بستنو هر جهاز ایک واجبه کی تایبتی خوی هیا هر هموی بجاره هستی نادیارنو هموی بجاره لبردم فرمانکانی دلار راوستاو و چیپی بلیواکا او قوتی که امرو ایم تعبیری لیدین با اراده وات خواست خواست انسان لچو هلقلی لدلو هلقلی بون منا اگر انسانك بيب چه بونيوشك لمزگوتيكا لپیشا هستي پيه علي اراداكا لپاشا او هستا زندوا لدلو هلا قوليو لدماغا قلالا اكريو ادريب قاچ قاچ هلا سيتا سر پيه انسان هلا سيني اجولي لپاشا وردور دا ابيتا هنگاو الراب رو مزگوت خوان اخواستا او هستا برو خرافة انسان بري لپیشا هست لدلي انسانا هلا قوليو لپاشا ایداب میشکو بریاری لسر اداو پاش او اندام کان انسان هموی اکیوه تجولا برو او مبستهی که انسان ایو بویب چه آیا مزگو تو نیوش کردنا یا شوینه کهو خراپ کردنا کهابو لراسیا پیوست انسان ملبندی هستکان ملبندی وزکان کدلا او پاک بکرتو بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمه الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واتا اگدار بن للا شيء ادمی زادا پارچه گوشت هي اگر او پارچه گوشت صالح بو ریکو پیگ بو پاکو خاوین بو همو اندامکانی تری آدمی زاد پاکو خاوین بو اگر او پارچه گوشتا پیسو چپل بو خراب بو همو اندامکانی تری آدمی زاد و کوتمان همو یان سربازن بو پادشای همو یان بجار پیسو چپل بن لکو تایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه الا وهی القلب آگا دار بن که او پارچه گوشتایش دلا جا کوابو پیوست ایما هرچی هولو توانا من هی بی خینکار بو پاک کرنوی او پارچه گوشتا آئه او وسیله و هو کارانه چیه کوا ابیت هوی پاک کرنوی او پارچه گوشتو ایما چر رگای بگرینه بر حتا اوکو او پارچه گوشتا پاک بکینو هر بکرتی لرا اوکو خالبندی که انجمیرین یکی لو خالانه کوا ابیت هوی پالفت کرنی درون من ذکر و یادی خواه لهمو کاتک مانا ذکر بهمو معنا کانی ذکر نکبو معنای کلیتی گشتوین معنای چی تسکی هی لکردواریا و ازانین ذکر هر اوی بلین لا اله الا الله استغفر الله بدمو دلمان آگای لنبی نه ذکر یعنی یاد کرنوی خواه یادی لدلو هل بقلی یادی لدلا بجی جو بقلن لقرآن چی افرمی ألم یعنی للذین آمنوا ان تخشع ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية نزيق نبوتو وكاتي او نهاتو باور داران كاتي او نهاتو كدلو درونيان ملكتو خاشع ببيبو ياد اخوا وذكر اخوا وبو اويكنا ظلب ولحق كقرآن بو خنوي قرآن بو آية كاني قرآن وكاتي او نهات وامانش وامت كاني بيش خياني عن لينيت وات اهل كتاب قاو رجولك كان بيش اوان كوا دور كوت نوالا بيغمرا كاني عن عليهم الصلاة والسلام آقايا لهديو رينو ماي بيغمرا كاني عن نما بيش جويا عن خص فرماني بيغمرا كاني عن بوي او دليان رشبو يوو وزور بي زوريا لحق لايان داو فاسق بونو لسنوري خوادر چون هر دواب دواي اوان
آياتك يترى فرمي يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون آقادار بن بزانا كخواي تعالى أرز زندو أكاتو دواي مردني بچي زندو أكاتو بباران أم دو آياتك خراونة باليك بسر نية بينهيني نية آياتك عن بحث زندوبون ويدل أكا بحثي ملكتي دل أكا آياتك تري عن بحثي زندوبون وي أرز أكا بباران باشا بو خراونة فاليك يكم عن آياتي شانزي لسورة حديد دوهم عن آياتي حفدية أما أوا أغيني وكوشون أرز بباران پاراو أبيتو زندو أبيتو هروها دلي آدم زادش أگر كوريش بوبو أگر رشيش بوبو تنيا بذكر ياد خوا وترسي خوا زندو أبيتو دوهم شت كأبيت هوي زندبون ويدلمان خويندني قرآنو بستني قرآن بو أوانيك قرآن نازانا هر لو آتيك خوين مانو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وات إنسان دلي خاشع ببه بو أويك نازل بو لحق قرآن يعني آياتك ترى أفرميت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقدار بن بذكر إخواد الله نشتجي أبنو لسر حق داء مزرين شيخ عبد القادر الجيلاني رحمتي لبي دفرمي إن القلوب لتصدأ وإن جلاءها ذكر الله وقراءة القرآن واتدلان جن أقرن دل جن أقري وكو زورشتي ترك جن أقري دل جن أقري دي بچي پاك بيتو بچي خاوين بيتو بذكر إخوة بخواندني قرآن خالة تر لواني كبال من فيو أنيو أبيت وسيلة بو خاوين كردنوي دلو درون من بير كردنوي لناز نعمتكان إخوة بسر خو مانو بسر غير خو مانو إنسان بابير كاتو لو همو ناز نعمتي إخوة داوتي حرب خوي تماشاي داشي خوي بكا تماشا بكا لتوقي سريو تافنجي بي أو همو أندام جوانا أو همو كار جوانانيك أندام كان أنجامي أدن للا شيء آدمي زادا أقر إنسان يك شاوي نبو نقصانا يك برجاني شاوي كي نبي نقصانا نينوشي كي نبي بوي دا أميني قاشي كي نبي لإنسان لا إنسان يتي تواو أكوي باش أم همو نازو نعمتا خو أقر إيمة تمنمان پنجاس پنص الصال بيو هل همو لعبالة إخوة صرفكين بران بربا شاوي كمان نية جا كاتا كبير مان كردو كاتا كوتنا درياي بير كردنو او كاتا لخوي غفلت بيدار بينو او كاتا هوش اكينو لراسي بيدار بونو و هوش كردنو يكم هو كارا بلكو هو كارا چي زور سرچيا بو اوي دلمان لغناه باكينو بيدار بونو يقضه وكو ابن القيم جوزي تعريفي اكال اكتب برزكيا مدارج السالكين أفرمي اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين واتا بيدار بونوا أوتاني كإنسان هوش بكاتو خبري بيتو دلي خبري بيتو بهوي أو راج لكان قوريوك راج لكاوة لخوي خوتوان بيدار بوتو لخوي غافلان كبيدار بويو دلي ورياء بيتو دعي أوي كإنسان وريابو نوي بو فيابو هوش كاتو بير كاتو هوش كر نوي شروك ابن القيم كنا سيئكا تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له او تاني انسان دلي سور بو عبم لاو بو لاو بدواي حقا بقره بو اوي حق بدوزيتو جا كاتك ام بيري كردو هوشي كردو بخويا هاتو خواي تعالى بصيري بو دروسكا نوري اخات دليو او نوري كوائتر وعد وعيد اخوا واتا هرشكان اخواك هرشي جهنم ما لئكا وعد جوانكان اخواك وعد بهشت ما انت ادا هميل برشاو ما نأبينين وازان استيو ها بيقين امرو نبي سبيني سبيني نبي سالة ترى دا سالة دا سالة ترى كل بي سبيني سبيني نبي سالة ترى دا سالة دا سالة ترى كل آت قريب هرشتك ما دام ديت نزيكا جا انسان كجي او

أو عزميش وكو ابن القيم كنا سيدك قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض هستيك عزميك برياريك كإنسان هل أني بأوي رياضة لقل نفس دروني أبكاتو خويل دودلي دنيا فرستير رزقار بكات وبان إنسان بان أكا بأوي واز لأهداف كاني دنيا بيني ودنيا فرستي بيني وهرچن إجدواي دنيا بكوي دنياي بو قيامت بيوي جا إنسان كقية أو آستا براستي إتر واي لديك بلين أم إنسانا آما دبوا بوار قسمي حق بو پا کردنوی دروني بو خاوان کردنوی دروني بيگومان عالم پلائتر انسان محاسبه خوية کا انسان اكويت محاسبه کردني خويو بير لو رجاء كاتو كخوا فرمي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لو رجاء عرض اكرينو هجتان لئو النابي واتحرچيتان کردو بردستان اكوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وتزينوا للعرض الاكبر واتخوتان محاسبه خوتان كن خوتك پیش اول محاسبه بكرين خوتان بكر كنت أول الأخيام كاتشان أكرين وخوتان جوان كان أم محاسبة كرني نفسيش وامان لأكا وردور دبتاو نكاني خمان بزانينو هول بوين تاو نكاني خمان لابرينو لجي تاوانو خرابو أوشتاني كبهلاك ما ندا أخلاق جوان بچينين كأميش تا قربازك كبتواني بمان جين بما بستقورا تنها درقاي توبية بادو عاي خير بو يكتريب كين خواي تعالى دلو درون من پاك كاتو آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك، وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر

وجوه وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبورا جيوزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار هرانی ایوه.

نيش داوي باكو خاويني ليا كابي عمر فمي مفتاح الصلاة هي الطهور كليلي نيش باكو خاويني كليلي نيش داز نيش يعني نيش ببي داز نيش ناك ما قال عزره هبيك عزره ابو تيمومك اجا تيمومش نبو نتا توعي تيمومك او كاتا نيش كشك خالي قبولك أه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نيش كان ببيو نيش كان بدايسا نيش كان بلسلة يا عمر جاف نيوش كان بفيو نيوش كان بدايش نانو نيوش كان بسلا نيوش كان بسلفش نيوش كان ب بنجيك شان نيوش كان بدل نيوش كان يعني أجر أخواني قبولك ما دام معذور عذري باش كات نيوش تندروسي إنسان جوانك تندروسي إنسان جوان راقري تكم نابي أو شو نيوش يتيك بيزبي نابي جلكان بيزبي نابي دل بيزبي نابي ببی دزنیو شو بلش گرانی اونیو شکی نبی باشه انجا دور خروی ازارکان لئیم اها چند جار چی بولا دکتور برزکان ریاضه بودنوز ایتو امرو کوئی سوز دو سمیع اللہ از ریاضه باشه انجا ام دلد مطمئنه که احرامی تیک دور تخته ل آزار کن، دور تخته ل نخوش کن. اما منی عمل نیه. انجا او الا بی ذکری لای تطمع این قلوب، اینیش ذکره. اقیم الصلاه لی ذکری. نیش کن تام بکن، بوی همیشه خواتن لبیر بی. باشه. انجا براسی نیش خوردنی روح. نیش پیوندیش روحیه لبینی بند و خوا. سیو پیمانه نه. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ها إياك نعبد وإياك نستعين سين بيمانك اهدنا الصراط المستقيم داوي صراط المستقيم لكن خوار ما يمامك أو صراطناك خنب مستقيم أو صراطك توب مستقيم زعيم بالوال بخسر أورغ بازا جاء أميدك إن شاء الله يما براستي لعظمتي أو نيوجتي وكان وزور بلا مو جرنجا كخلق وانزعني عياذ بالله خوا محتاجي نيوجو روجية مني خلق وانزعني محتاجي مني نعم بعكسه إما محتاجي خواي إما حقي كم ترين بنداتي دين بخوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن وإنس ما بدرس كبوي خوا برس جاء أجر للاي عبادية كوا للاي خوا وعياذ بالله نقصاني من هم كمورا قابلي لخوشبونا يغفر لي من يشاء ويعذب من يشاء بلام لقابلي مروفا كانو اگر خوانا خاصا من بختان چي بوم دروزن بوم فتنة بوم ظالم بوم ستمكار بوم ناني خلق ما بري مالي خلق ميرانا كرد اما قابلي لخوشبونا اما مهمة يعني اسا قيشنا او نتيجة ام نيوشخويني كنيوشخوين او خلق لي نارازي شاء الله خواش لي نارازي ام نیوش کنی که نیوش کن و خلق لیرازی انشالله خواهد لیرازی جا علی را در یک رون کنو کش بدم اوش اوه که مرج نیه لسطع صد خلق لما لاوش یار رازی لسطع پنجاو یک لمن بزیار رازی بیه انشالله امیده کم خواهد لیرازی ایه حتی برو برو زود سید شاکتر برو تو ناکری و ناگونجی او ایعظو بیلا حیه استفرالله خواب از ظالم نزای خواب پناگر متولو بی ادبی هي في أغمر صبر أمر ما في أغمرك يا من بميل ما لاوش شعرها مي خلق راضي بنا نابي والله أميدكم إن شاء الله خالها ملاك ما راضي بخوا طاعته إبادتك أنا ما لي قبولك بسراني خوش جنودي تشاوم ديار برنامج كمان برو كوتاي درو على بروي توزيك تأخير بوين دايلي بردن دوبارة لبسراني خوش جنودي تشاوم دكم أميدكم إن شاء الله خوي جورا غفور وغفار عفو توابة لمن ولا يوش ولا مردوها ملاك من خوش به خوالا دايك واق من خوش به خواي قورا الرحمن بيبكا خوا عقبت من بخير بكا خواي قورا بخاتين ونو ناو جوانا كي خوي جزا و پاداشت حاجي پشتوانو امسالي باتو كي بيارمتي ماندن كي جول ما نگرن كي بدنگ ما نودين كي مشركان من بحلكن كي پيوستي ام راديو جيو خوالا دينا ولا قيامت پيوستي تان جيبا جيكا خوا سايقا كان من لمقدراتي ريقاو بان بپارزي سايقي تاكسي كان من رزقي حلالي عميتي ولا نفري خراب بيان پارزي خواي بخاتين الرزقي دوكانا ركان من بيرحم بكريا كان ركان من وصا كان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لالقيتي نوي برنامكتان كان ياوي فرمودا قشتين وخزمتي ويبرزو خوشويست. خوشويستانم لم القيش دادا تشين خزمتي يشيكي كلا فرمايشتكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كدا فرميت عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال قراءة القرآن. پیغمبر عزیز صلی الله علیه و سلم فرموی ام دلانا جنگ دکن هر وکو چون آسن جنگ دکات. و تیانی پیغمبری خواه ای پاک کردنوی ام دلالم جنگ چونه بیت پاک بونوی؟ فرموی خویندنی قرآنی پیروس. خوشویستانم یمه لعلقکانی را بردوا بس من لچونیتی رزگار بون لدلیتی رقبو لدلیتی جنگاوی بو با امیدی خوا لم القان دا بس لحوکارو وسیلو میکانیزم و شێوازەکانی پەروەردەکردنی دڵێکی پاک، دڵێکی نەرم، دڵێکی ڕزگار بوو لەو ڕەقبونە کە هۆکارەکان یەکەمیان بریتیە لە تازەکردنەوەی پەیمانی ئیمان. بەواتایەوەی من جارێکی کە لەگەڵ خۆمدا بەدڵ شایەتی بدەم، بعقل هستی پی بکم، لیتی بگم و شعوری شم لگل یابید کوات شایتی دانیک بدل و عقل و هستکان که هیچ کسیک شایستی پرستدنیا جگل الله و ابیت ملکچو جویرایلو تسلیم بوبم بو اللایه و بجويري او منهجو پيامي كقرآن او پروردگار ناردويتي من جيب جيكارو منفذو انجام داري كاركاني دنيام بم. خواي قورا لقرآن خوي دفرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. لآيتي كترا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. كوات اللي روا أبي عظمتو قوريو دا صلاة إخوال لناخما حضوري هبيت حسب چاو دیری او پروردگاره بکم بسر موا ملکچ بم بوی بردوام اوام لیاد بی کخوا اطلاعی هی بسر ما. زانا یک دفرمیت خیراترین شتیک بو اوی رقی دل را مالت او پیستی که بوت هو کاری بر بس لور گرتنی حق تیک بشتینیت بریتیه لبردوام هست کردن و آگابون لوی که خوای گوره چاو دیری تکات ام عظمتو گوریه لناخته هبیت و بردوام انسان بترسید لوی که ام دل رقیه بویت پردیگ لنیوان منو خواده. اگر هول ندم بو لابردنیم پرده بو ام دل رقیه اول قیامتیش دا دبیت بربستمو ایتر خوای گوره نای بینم. اها بیر کنوا امدل رقيا ابيته كاري بربستيق لنيوان تو رحمتي خوال قيامته. ايتر بيوسمان بچي هيا بيوسمان بتزكي امدل هيا تزكيه بمعنى پاك كردنوي لشت خراب ونشيا ونادرست كان وقش كردن بشت جوان وچاكو پاك كان. تزكيه دل بچي بيت بلا بردني او شر وخرابي كتيايتي بجي كردن وتحقيق كردن يكتا پرستيوي ايمان وزندو كرنوي لناخيا بمدل پاك دبيتوا بويك لناخما يقينيك هبيت هيچ كسي شايستي خوايتي نية فرمان بي كردن نية آراست كردن نية لظلم امها بجغلا رب العالمين. اما حقيقتي لا اله الا الله كبر دوام رجانا ايلين واما او حقيقتيك دلي بي باق دبيتوا فرور دكردنو طازك كردنوي ام ايمان راستو دروستا لدل كان مانا بريتي لبنا غا اساس يكي پرور دكردني دل بنرمونياني وبملكتي وخاشعي وجرايلي بوخوا ورزقاربوني لو رقبونا چونك رقبوني دل لدرنجامي هلوشاندنا وي بيماني ايمانك لقل خوايا بسراوا او تا پروردگار ده فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه بهوکاری چی هلوشان نوی و پیمانی که لگل خوایا بست بویان دلکانیان رقراوه كواتا ريقاي پر ورد كردني ناس كردن ونرم كردن وجوي رايل كردن يمدلاب وپر وردگار چيا بطازة كردنوي او پيمانية ببتو كردنيتي بجيجير كردنيتي يان بليم ابي امدلا زكاتي خوي بدا هم مشتك زكاتي هي زكاتي دل چيا بريتي لوي توحيدي تيبكي توحيد يكتا پرستي با ايمان تستي ابيت واما و اساسياتي بكاري لسر بكين و هنگاوي جديشي تيابني هو كاري كيتر بو پرورد كردني دل ورزگار كردني لرقيتي بريتي لخويندني قرآني پيروس بمام ببير ليك كردنا و بخشوع ملكتي وبإيمان نيكي بهيز بوي كأما كلامي خوايا حق ليريا نور ليريا روشنائي ليريا جياني راستقين ليريا أما حقيقتي كابي أقاما ليبيت زنايك دفرمي كدراسيتي وردي كردوا على كاتي سيري أم قرآن دكين دبينين ناسكترين كارا وباشترين كاري غربو ناسكتر كرنوي دلكان بورا تيشاني حقو ملكتبون بوي چي خوينوي قرآن بلان بو كي بو او كسي تيرامان لواتا كاني لو شكاني ليتي دقاتو وديكات كردو بوي ام حقيقتك ابي بيزانين كاتي رقي دل درن جامي گناهو حلو پيسيتي و او جنگي كالسري دروز بول درن جامي گناها كان پاك كردن وو لابردن و حل كندني ام جنگا كومالك ريگاي هيا كديار ترينيان ام خويندن وي قرآني بم تفكرو بير لي كردن وا هر اوية ابن عمر رضا و رحمتي خواهي لبيت حديثي تي پیغمبر من بوده جيريته و ده فرميت پیغمبری عزيز صلى الله عليه وسلم فرمويتي ام دلانا جنگو جار دگرن هر وكو چون ئاسن جەنگ دەگرێت. هاوەڵان وتیانەی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم، ئەی پاکبوونەوەی ئەم دڵە لەم جەنگ و ژارە بەچی دەبێ؟ ئەویش فەرمووی بە خوێندنی قورئانی پیرۆز. خوێندنی قورئانی پیرۆز بە بوونی ئیمانێکی پتاو لە دڵدا و بە تێڕامان و وردبوونەوە لێی باشترین دەرمانە بۆ ڕزگاربوون لە دڵڕەقی، چونکە ئەلله جەللە جەلاله دڵڕەقەکان زیندوو دەکاتەوە، نورانی دەکات، نەرم و ناسکی دەکات، دەیکاتە دڵێکی زیندوو ڕۆشن. هەر خۆیەتی جەللە جەلاله کە ئەم دڵانە لە دوای ڕەقبوونی نەرم دەکاتەوە، هەر وەکو چۆن زەویە وشکە ڕەقەکە بە نەرمە بارانێک زیندوو دەکاتەوە و جارێکی تر ژیانی بۆ دێتەوە، بە هەمان شێوە هیدایەتی دڵە ڕەقەکانیش دەدات بە بەڵگەکانی قورئان، بە نیشانەکانی قورئان، بە ڕێنماییەکانی قورئان نور دەخاتە ئەو دڵەوە، دەیکاتەوە لە کاتێکدا پێشتر قوفڵ دراو بووە. دوعایەکی مەأثوورمان هەیە کە لە پێغەمبەرەوە سەلی الله علیه وسلم گێڕاوەتەوە: اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ني پروردگار قرآن بكر بحاري دلكان من ونور روشنائي سنگ كان من. كاتي اوتري بحار يكسر راستوخو باران من ديتا پیشچاو كلا آسمان ودباريتو او زوية وشك رقا نرم نرم دەکاتەوە و ئەو گژوگیاو بەرهەمەکان هێواش هێواش زیندوو دەبنە و سەر دەرێنن. لێرەوە سیر دەکەی گوڵەکان سەر دەرێنێت، ژیان دەگەڕێتەوە بۆی دێ، هەر وەکو چۆن ئەو بارانە ئاوا بەرهەمەکان زیندوو دەکاتەوە و جارێکی تر دەیژێنێتەوە و گەڵاو دار و درەختەکان سەوز دەبێتەوە، بە هەمان شێوەش قورئان بۆ دڵان وەک بەهاری زەوی وایە بۆ کشتوکاڵ، بارانێکە دڵ زیندوو دەکاتەوە، درەختی ئیمان گەڵاکانی سەوز دەبێت، گەشە دەکات، بەرهەم دەدات. و ئەم قورئانە شیفایە بۆ ئەوەی کەوا لە ناخمانایە، لە سنگمانایە، واتە ئەوەی دڵەکەی شوبهە و گومانی تایە، یان حەز و ئارەزووی نەشیاوی تایە، لەم قورئانەدا ئەوەندە بەڵگە، ئەوەندە ڕۆشنکردنەوەی تایە کە حەقیقەتەکان بۆ خاوەنەکەی دەردەخات و لەو باطل و خراپەکاریە ڕزگاریەکات، ڕزگاریەکات لە نەخۆشیەکانی شوبهەیەکی خراپ، تەسەور و بیروبۆچوونێکی خراپ، تێگەیشتنێکی نادروست. وای لێ دەکات شتەکان وەک خۆی ببینێ، واتە حەقیقەتی شتەکان چۆنە بەرچاوی ڕوون دەبێتەوە ببینێ. و لەم قورئانەدا حکمەتی تایە، ئامۆژگاری جوانی تایە، هەڵنان و تەشجیعی تایە، ترسانی تایە، کۆمەڵێک چیرۆکی تایە کە هەموو ئەمانە کارکردن لەسەر پەروەردەکردنی دڵێکی زیندووی سەلامات بۆ ئەوەی دڵێکی ساڵح بێت، حەزی لە چاکەکاری بێت، سوودگێنەر بێت، دوور کەوێتەوە لەو شتانەی کەوا زەرەر و زیانی بۆی هەیە. ئەو کاتەم دڵە بەردەوام حەزی لە ڕێگە ڕاستەکەیە، حەزی لە لاری و خراپی نابێت، لە کاتێکا کە پێشتر پێش ئەم پەروەردەکردنە لار بووە. کەواتە لێرەوە قورئان لابەرە، مەرهەم و شیفای نەخۆشیەکانە، هەرچی هەست و نەستە نادروست و خراپەکان هەیە لهدا كاري لسر اكاها تاوك من باكي دكاتا ودل صالح لبين او كاتي يرادو بيروبو چونكاني چاكو باش دبيت دقريتا وبو او فطرة باكي كخوا درستي كردوا وجستشي بيتا او طبيعة حالة سرشتي كخوا بوشيوازة درستي كردوا او كاتا جاريكي كا ام دلا دچیت خوراکه که خوی لقرآن وردگرید بر دوام تسکی خوی پی دکاتو خوی پی پاک دکاتو لشتخراپ کانو و گشش بخوی دادات لصفات جوان کان ابراهیمی خواص رحمتی خوی لیبیت فرمید درمانی دلان پینچتا خویندنی قرآن به تیرامان وردبونو بروجوبون امدو شونوج امسي نزاو بارانوا لبياندا لبربياندا امتشوار هاودمي كردنو امادبون لكورو كوبون ومجلسي صالحان امانا درمان اساسي كاني الضلم كواتا غير امانويت بشين خزمتي قول بروجوبي شونوش بکین نزاو پارانوی پیش بیان من حبید لکور و کوبونو و مجلسی پیا و صالحانو کس صالحکان آماده بین بوی لیروه ایمان بنا برحمت بیده فرمید ام قرآن جیان و نور و دل زیندوکان چیج ورگرن لطامی ام فرمایشت مبارکه ادراک و هست کردن یان با دروستکات با طواوی لشتکان تیدگن و دزانیت آراستی آیتکان چه دبخشه مانا نزیک و دورکانی لی حالی دبن او کاته با قرآن دروانید و شتکانیش با قرآن یک لعی دکاته و هستو سوزتی بهیزی با دروستکات دیکات خاونی دلیتی گوره بلام دلتی ناسک و جورایل و پروردگار ام قرآن للاین پروردگار ویا تایبت مندی کلامی خوا مانای کاریگری تواو لسر دلکان دروستکا بمرجی دلکان خوشیار بن با آگا بن درونکان پاک بن اونتی اسلوب شوازی جوان تیایا اوانده کلمات کانی شیرینن اوانده آراست و توجیه کانیان راستن اوانده معلومات و زانست کان تیعیدا لصدا سط راستا ایتر اگر ام انسان بیوید بیکفو ام دل مرد و حلستوا وشتی کانی نامینی و ترده بید زیدویتی جولا استانوی بوده توا بزمانه کی تر همو واتا کانی جیانه کی بهیس برو اوی ببی تا کسی کی برهمهین خزمت گزار دوزروی او ارکو وظیفهی که بای دروس کراوید علی رو درکوید ام قرآن هموی نوره رگه راست پیشانه ده جوانترین جیان چاکترین جیان و بهیسترین جیان وک انسانی که سربست پیت بخشید خواهی بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود ممن که تخاونی دلکی ناسک دلک بتوانی جاری که پیمانی ایمانی تی از زندو بکینه و تی بهیست بکینه ملک چو دوی رایل بی با فرمان کانی تو خواهی اشنا من که تو با قرآن حالی من که لقرآن و من لیب که بوشی و زی که قرآن بوی هات و خوندن و بتدبر و جبجه کردنی ایمش آوا ما ملا لقل قرآن افکین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: يكسبون
1: اواني که بختان دکن بو آفرتانی داوین پاکو خاون میرد پاشان ناتوانن چوار کسیش بشاید بهینن اوانا هشتا قامچیان لیبدنو هر جیز شایدیان لیور مگرن اوانا لریزی تاوان بارو لسنور درچو یاخ یکان دان
0: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
1: جعلواني كاتو بير راستقين عن كردوا دواي تمي كردنا كيان تاكس عزي خوش عن كردوا. أو بيجمان خدا بنسبة أو جوار كسانوا لي خوش بو مهربان.

0: لروا قرآن درباري أو بختان ددويت كبو حضرتي عائشة للا يندور وكان وهل بصرا هندق لا إيمان دارانيش بيليك دان ووتيا فكران دان وتوا بيقمان أواني بختان كان هل بس دستيق من لخوتان ياخد واخوان نشان ددا كالخوتان ومزان كا أو بختان الشر وخراب ببوتان بلكو خير ببوتان تا إيمان داران لدور وكان جابتوا إيمان داراني دل پاك ورياب بنوا بگمان تاوانی هرکز لو بختان چیانا لگردنی خوی دایتی او کسش سروکو گورو حل بستی بختانا کیا سزای چی سختو گوربوی آماده
1: لولا

0: ليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
1: اواني که خواني سامانو بخشندهين لأيوا باسوين نخون که يارمتي خزمانو هجارانو كجبران لپناوي خوادا ندن لبر اوي بجدار بون لوثني بختانه كدا دبان ليبور دبن دبا تاو پوشي بكن مگر حزناكن خدا لتان خوش ببيت خداش هميشه لخوش بو مهربانه